0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا بكلماتي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابن الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم،

بادوا بطلبات فوق قدراتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي. وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه. اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك. ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش. ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك. هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي، وعيشها واتمتع بيها. أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرضية، هيعمل ايه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيئتهم، يبرئ أرضهم. أعتقد أن ربنا عمله معانا هنا معجزة، ربنا عمله معانا في مصر معجزة، وده عشان كان في ركب سجدة. أنا نفسي نقف مع بعض، إحنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الأمور اللي شايفينها استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من 11 سنة والرب استجاب بطريقة عجيبة. هو الإله اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهاردة، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية، هتيجي ومش هتتأخر. هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهارده؟ حط قلبك بالكامل، تعال رنم الترنيمه دي معانا. ارفع كل المنطقه، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمه دي.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا. من أول مواسم السنة اللي هي صيف، خريف، شتاء، ربيع، للساعات بتاعت النهار، الليل والنهار، وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي. بيقول كده سليمان في جامعة 10 وعدد 18: بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدلي اليدين يكف البيت. الإنسان لو كان كسول إيه اللي هيحصل؟ سقف البيت هيقع، لأنه سقف البيت محتاج صيانة مستمرة. كمان لو الإنسان ده كان زي ما بيقول كده تدلي اليدين، يعني إنسان ما عندوش مبادرة، مش بيبادر، مش بيبتدي هو، إيه اللي هيحصل؟ يكف البيت، يعني البيت يتملي مطرة. مع نهاية الصيف لو رب الأسرة الراجل الموجود في البيت ما طلعش يطمن على السقف بتاع بيته وتأكد إن كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء، البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء. البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة، مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح إن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن إن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش عارف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو إن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير إن الكسل الكتير السقف بيقع إن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه إنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطط إيديا جنبي مش بعمل حاجة، حاطط إيديا في جيوبي مش باخد خطوة، رغم إن عارف إن الموسم جاي، إن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم إن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنهم كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحياة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد إن سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك إيديك من جنبك وخد خطوة إنك تتأكد إنك أنت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة سواء جسدياً أو روحياً. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دايرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

رب جايين نسبحك، جايين نرفع اسمك ونعليك، رب جايين ندي لك المجد اللي يليق بيك، رب جايين نرفع يسوع، نصلي يا رب الإعلان جديد عن شخصك، إعلان جديد عن اسمك. رب كل مرة نصلي باسم يسوع نعرف أكتر وندرك أكتر مين هو يسوع. بهاء مجد الآب ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يسوع الابن الوحيد، صلي يا رب تملأ قلوبنا وتملأ عنينا وتملأ أذهاننا بإعلانات يا رب عن شخصك.

وأحمل كل الأشياء بكلمة قدرته، وأحمل كل الأشياء بكلمة قدرته.

رب أنت العدل والحق، رب أنت الرحمة والأمانة. رب بنسبحك، رب بندي لك المجد والكرامة اللي تليق بيك. ارتفع يا رب وحدك في وسط تسبيحاتنا. رب ارفع ليرتفع اسمك في وسط تسبيحاتنا.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. لما يتقال على انسان انه رحوم او رحيم بتتخيل واحد شكله ايه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحه، بتشوفه مبتسم، بيتاثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، احوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال على الاب السماوي انه رحوم بتفكر في ايه؟ ايه المواقف اللي بتشوف فيها رحمه الله معاك او مع قريبك او صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33 هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. اشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرا الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الاعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعا معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى خلاص انا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم لانكم شعب صلب الرقبه، لكن وعدي ليك بدخول ارض تفيض لبنا وعسلا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده اقل ما يقال عليه انه مليان بنوه وعشم ودلال على ربنا. بيقول له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم اني وجدت نعمه في عينيك انا وشعبك؟ اليس بمسيرك معنا فنمتاز انا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الارض؟ وقال له ارني مجدك، عاوز اشوفك يا رب. احنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، احنا مختلفين عشان انت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له اجيز كل جودتي قدامك، وانادي باسم الرب قدامك، واتراءف على من اتراءف، وارحم من ارحم. عايزة بس اقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين. الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه، أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا، في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي إداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي، أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأياً كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، يعني كده كده ربنا بيقولك وبيقولي وبيقولك أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم وبتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 127، ترنيمة المصاعد لسليمان.
2: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يغزون بل يكلمون الأعداء في الباب.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إحنا عايشين في العالم والعالم كله بيحصل فيه كده، هنبقى عجبة يعني؟ الحقيقة أيوة، مع العجيب حياتك ممكن تبقى عجبة. سفر الخروج اللي بيتكلم عن خروج شعب الله وقتها من أرض مصر بيحكي لنا إنه علشان الشعب يخرج وفرعون يرضى حصلت ضربات صعبة في أرض مصر. يعني لو فتحت كده وقلبت في سفر الخروج هتلاقي تحويل الماء لدم، ضربة انتشار الضفادع في أرض مصر، ضربة البعوض والدبان، الوباء اللي جه على المواشي، دمامل، برد، جراد، ظلام، وآخر ضربة كانت موت الأبكار، ودي اللي بعدها فرعون رضخ لأمر الرب وأخرج الشعب. في وسط الأمور الصعبة دي كلها هتلاقي حاجة مميزة جداً فيها نور ليا وليك النهاردة. نفتح مع بعض كتابنا المقدس على سفر الخروج أصحاح 8 وعدد 22، ولكن نحط خطوط تحت لكن. أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك دبان، لكي تعلم أني أنا الرب في وسط الأرض وأجعل فرقاً بين شعبي وشعبك. يعني الأرض كلها يبقى فيها دبان، لكن الدبان ده يجي عند الأرض اللي فيها الشعب وما يدخلش. الأمور المزعجة اللي بتضايق زي الدبان، الأمور اللي تهشها ترجع تاني، الأمور اللي بتؤرق حياتك جداً ليها حدود ما تتخطهاش. نكمل مع بعض ونقلب كده صفحات الكتاب ونروح لسفر الخروج أصحاح 9 وعدد 4. ويميز الرب بين مواشي الشعب ومواشي المصريين فلا يموت من كل ما للشعب شيء. يعني حتى المواشي اللي في أرضهم محمية ما بيصيبهاش ضرر. يعني ممتلكاتي، يعني أمور تخصني، يعني شغلي مختلف، الضرر يصيب كل الناس، الظروف تبقى بتؤذي ناس كتير حواليا، تيجي عندي تقف. نكمل مع بعض، عدي كام آية كده أوصل معايا لآية 26. إلا أرض جاسان، بفكرك إن دي الأرض اللي كان ساكن فيها الشعب، فلم يكن فيها برد. برد ده مؤذي، أرضك، بيتك، شغلك يبقى مميز في وسط أمور مزعجة جداً مالية العالم. أفكرك إن كل ما السنين تعدي وكل ما نقرب من نهاية الأيام كل ما الأمور المزعجة بتزيد وهتزيد. تلاقي ده بوضوح في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3، بيقول اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. وكلمة صعبة يعني هائجة، فيها هيجان. لكن في وسط ده العجيب يميزك ويخلي البرد اللي في كل الأرض يجي عندك وما يقدرش يصيبك. تحب تتشجع أكتر؟ قلب معايا تاني ونوصل لسفر الخروج أصحاح 10 وعدد 23 في ضربة الظلام. بيقول لم يبصر أحد أخيه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع الشعب كان لهم نور في مساكنهم. الظلمة مالية الدنيا، تخبط، قرارات غلط، حفر الناس عمالة تقع فيها. العجيب بيقولك النهاردة معايا ليك نور خاص لحياتك، معايا خطواتك لا تعثر، معايا تلاقي طريقك منور والقرارات الغلط بتقل. في آية جميلة قوي موجودة في سفر أيوب بتقول على طرقك يضيء نور. صانع المعجزات النهاردة بيقول لنا إن لينا تميز مختلف في وسط عالم صعب وبيزداد صعوبة كل يوم. ما تعيش زيك زي باقي الناس، لأن العجيب عايز يميزك، عايز حياتك مختلفة. ارفع قلبك معايا وقول له يا رب العالم صعب وبيزداد صعوبة، ويمكن أنا عايش زي باقي الناس،
بيسري على حياتي اللي بيسري عليهم. النهاردة رسالة وقفتني إن في العلاقة معاك ليا تميز خاص، ليا أمور مختلفة، العالم حواليا يعاني، لكن أنا ليا حماية مختلفة، ليا قوة جاية من فوق، ليا بركة مش بحسب قوانين البشر. يا رب اديني أصدق ده، واديني أتمسك بده، وقف في وسط ظروف عمالة تزداد صعوبة وأقول أنا لي علاقة مع العجيب، والعجيب يميز حياتي، يجعل فرقا بيني وبين باقي الناس، لأني في علاقة حقيقية معاه. أشكرك من أجل التميز، وأشكرك من أجل حياة تختبر أمور مختلفة تماما. بكرة حلقة جديدة.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الحزن تقيل، بيخلي الأيام شبه بعضها، بيخلي الروح مطفية. ساعات الحزن بيبقى زي ضباب بيخفي عن عينينا أي بصيص نور، لكن محبة يسوع مش بتطبطب بس، دي قادرة تغير كيمياء الوجع ده جوانا. الوعد بيقول: وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، فأرمية 31. الدموع مش ضعف والوجع مش عيب، يسوع نفسه بكى عند قبر صديقه لعازر، لكن الفرق في حضرة يسوع الدموع ما بتبقاش هي النهاية، بتبقى بذرة لرجاء جديد ومبقاش ليها تأثير على نفوسنا. نور المسيح بيبدد ظلمة الحزن لما بيوريك إن صليب الألم دايماً وراه فجر القيامة. هو مش بيسيب جرحك بينزف لوحده، لأنه هو رجل أوجاع وعارف ازاي يداويك ويقف جنبك. ريح قلبك، انت محبوب في ضعفك تماما زي قوتك. الحزن ساعات بيحسسنا ان مفيش بكره، لما قلبك بيتكسر بتحس كانك وقعت في بير ضلمه، لكن القصه ما خلصتش هنا. محبه يسوع بتقولك لسه في حياه، هو اللي حول اقصى لحظه الم على الصليب لاعظم لحظه مجد، ومعاه حزنك مش هيكون سجنك، ده هيكون الباب اللي هتدخل منه لتعزية وفرح ملوش مثيل. كلمتين من القلب: كن رحيم بنفسك، اتعامل مع حزنك زي طفل صغير بيبكي، احضنه، حزنك مش عدوك، هو جزء منك، في قدرة أعظم جواك تقدر على الشفاء والنهوض، تقدر تقومك. افتكر دايماً إن النور لا يدخل الغرفة إلا إذا وجد شرخاً في الجدار، وأحياناً الحزن بيكون الشرخ ده اللي بيسمح للنور الإلهي يدخل لأعماقك ويشفيها.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في البرنامج ده بنتكلم عن سفر الأمثال والحكمة اللي جاية من السماء عشان نتعلم نعيش صح. إيه مظاهر الحكمة؟ أعرف إزاي إن أنا شخص حكيم؟ الحقيقة إن الحكمة مش مرتبطة بالسن، يعني ممكن أكون شخص كبير في السن لكن ما عنديش حكمة كفاية، ممكن أكون صغير في السن ويبقى حكمتي كبيرة، عندي حكمة وعنده تمييز وعندي فهم. مش مرتبطة بالنوع راجل أو ست، فممكن نلاقي راجل حكيم أو راجل مش حكيم، ممكن نلاقي ست حكيمة وامرأة مش حكيمة. ملهاش دعوة الحقيقة كمان بمستوى التعليم، فممكن واحد يكون معاه شهادات كبيرة أو في العلم لكن ما عندوش حكمة، مش عارف يميز الأمور، مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يحكم على المواقف. فالحكمة مش مرتبطة لا بالسن ولا بالنوع ولا بالشهادة أو التعليم اللي احنا بتعلمه في المدارس. صحيح كل الحاجات دي بتساعدني أكون شخص حكيم، يعني السن بيديني خبرات، التعليم بيديني أتعرض لخبرات مختلفة، ثقافات مختلفة، أتقابل مع ناس مختلفين، أقرأ كتب مختلفة، أتعلم علوم مختلفة، كل ده بيبني عندي مهارة الحكمة. لكن مش شرط أن أنا كبير أو أن أنا نوعي إيه أو أن أنا متعلم تعليم عالي أن أنا شخص حكيم. إزاي أعرف أن أنا شخص حكيم تاني؟ الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيميز بين الأمور، عنده تمييز في الأمور. الشخص الحكيم عنده استقامة في حياته. الشخص الحكيم كلامه موزون، كلامه في مكانه، يعرف إمتى يتكلم، يعرف إمتى يسكت، إمتى يعلي صوته، إمتى ما يتكلمش خالص، إمتى بصوته واطي، عنده تمييز في الكلام. إيه مظاهر الحكمة كمان؟ إن الواحد العقل بيتحكم في مشاعره، مش مشاعره بتتحكم في عقله. الشخص الحكيم دايما عقله يسبق لسانه، عقله يسبق أحكامه، عقله يسبق مشاعره، عقله يسبق إيديه. دايما الشخص الحكيم العقل هو اللي بيتحكم في مشاعره، مش مشاعره هي اللي بتتحكم فيه. الشخص الحكيم هو الشخص اللي بياخد قرارات مظبوطة. الشخص الحكيم بيعرف يحكم على الأمور وعنده رأي مظبوط، يعرف الغالي من الرخيص، يعرف الحاجات القيمة من الحاجات اللي ملهاش قيمة، يعرف يختار معاركه، فده شخص حكيم. الشخص الحكيم واحد بيعرف يتحكم في غضبه، ودي أكتر حاجة تبان فيها حكمة الشخص. عايز تعرف أنت حكيم ولا لأ؟ أنا حكيم ولا لأ؟ أنا بتحكم في غضبي ولا لأ؟ عندي تروي وعندي تأني في الحكم على الأمور. عموما كمان الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيعرف يتصرف صح في المواقف الصعبة والمربكة اللي ما تبقى الدنيا محتارة والواحد مش عارف يتصرف ازاي. الشخص اللي عنده حكمة يتصرف صح في المواقف الصعبة والمواقف المربكة. الناس تقول ساعة القضاء يعمل بصر، لكن لما ربنا يدي واحد حكمة ساعة القضاء ينور البصر. الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيفهم أمور الله، اللي بيقدر الأمور الروحية، اللي بيقدر الأمور الأبدية، ده شخص حكيم، عارف إن الحاجات القيمة فعلا هي العلاقة مع الله، هي الحياة الأبدية، هي أمور الله، هي كلمة الله، هي خدمة الله، هي تقديم الناس، هي تقديم الله للناس، هو تربية أولاده ومعاملة اللي حواليه بحسب القيم الإلهية. الشخص الحكيم هو الشخص اللي ردود أفعاله متناسبة مع المواقف، فتلاقيه مثلا ما يديش الموقف أكتر ما يستدعي، فتلاقي واحد كده يتنرفز جدا من حاجة بسيطة وهايفة، ليه كده يا حبيبي بالراحة، وتلاقي واحد رد فعله يعني بطيء قوي قدام حاجة تستدعي ان هو يتحرك تحرك قوي. عموما الشخص الحكيم أن أعرف أنا حكيم ولا لا من ردود أفعالي، هل متناسبة مع المواقف المختلفة ولا لا. احنا النهاردة وقفنا قدام مراية، كل واحد وواحدة فينا وقف قدام مراية وشاف نفسه. أنا أشجعك وأشجع نفسي وأشجعك أسأل السؤال ده الروحي، أنا فعلا شخص حكيم؟ مظاهر الحكمة دي في حياتي ولا لا؟ احنا عندنا فرصة نتعلم ونتغير وناخد حكمة من السماء. نتقابل الحلقة الجايه.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك. دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الافضل. والنهاردة في الحقيقة ربنا مليني قوي قوي قوي، ابعت لك تشجيع ووعد من كلمة الله موجود في سفر إشعياء إصحاح 3 وعدد 10. بيقول كده إشعياء: قولوا للصديق خير. يمكن النهاردة أنت بتقول لي أنا بكتس في حتة صعبة وبعد في مشكلة وعندي جبل واقف قدامي، بس ربنا بعت لك يقول لك النهاردة خير. قولوا للصديق خير. طب ومرضي وتعبي وظروفي والعواق اللي واقفة قدامي خير. ربنا عايز يشجعك يقولك ان سيدك اداك خير وان منع رحمة. هو بيعمل الكل الخيري ولا يمكن في يوم من الايام يعمل حاجة تضرني. ونفسي اقولك من كل قلبي ان الايدين اللي اتثقبت لاجلك بحب على الصليب لا يمكن في يوم من الايام تأذيك. مش هتقدم ليك غير كل الخير وكل الرحمة. الأفكار اللي ربنا بيفكرها من نحوك أفكار سلام يقول الرب. عشان كده إشعياء يشجع ويقول قول للصديق خير. وأنا نفسي أقول لك اللي أنت بتعدي فيه للخير. كل الأشياء جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لو أنت بتحبه، لو أنت واحد من أولاده اللي متكلين عليه ومسلمين ليه، ربنا عايز يشجعك ويقول لك النهاردة خير. ربنا بيقول لك النهاردة أنا هقول لك أنه الأمر اللي بتعدي فيه ده الخير. حد يمكن بيسمعني يقول يعني المشكلة اللي أنا فيها دي خير، والأمر اللي أنا بعدي فيه ده خير، والظروف الصحية دي خير. ربنا بعت لك وبيقول لك خير خير خير. هتشوف الخير اللي ربنا يطلعه من وراء الظروف الصعبة. لو بصيت على حياة يوسف وإخواته بيبعوه وربنا باصص من السماء ومش بيتحرك، وبعدين إخواته يسلموه للإسماعيليين بعد ما يطلعوه من البير وربنا مش بيتحرك، يوسف يروح بيت فطفار ويشتغل عبد ربنا مش بيتحرك، وبعدين يوسف يخش السجن وربنا مش بيعمل حاجة، يفترى عليه وربنا ساكت، ينجح في القداسة بامتياز ربنا يرقيه دخله السجن. حاجة غريبة قوي، بس لما تبص بعد 13 سنة دولة في حاجة عظيمة، تبص تلاقي خطة ربنا بتكمل. يوسف هو جوه السجن فكر ان كل احلامه ضاعت وهي دي النهاية، بس كان سيدك بيرسم احلى بداية. وبدأ يوسف يدرك وقال لاخواته الكلام ده، انه انتم قصدتم بي شرا لكن الله قصد به خيرا. لما تبص على 13 سنة دول تقول ايه الشر ده وايه الضغينة دي والحقد ده وليه ربنا سايب يوسف، بس لما تبص على القصة كلها تقول لربنا انت جميل وعظيم وتعمل حاجات حلوة قوي. صحيح يوسف تعب 13 سنة، بس قصادهم قعد 80 سنة في الحكم. 80 سنة في الحكم، طلع للملك سنه 30، قعد ل110 وهو في الكرسي بتاعه. وانا نفسي اقول لك النهاردة الوقت الصعب اللي بتعدي فيه ده وراه سنين خير. تقدر تسلم لربنا تقول له يمكن مش شايف، بس ساعدني أثق فيك أنك بتعمل كل الخير كل الرحمة كل الوقت كل الطريق. أنا واثق فيك وفي محبتك أنك أنت شايف الرحلة بطولها، مش هتعمل معايا غير كل الخير وكل الرحمة. أصلي لك النهاردة الحتة اللي بتعدي فيها تعدي فيها وانت رافع راسك وانت مسلم للرب كل التسليم وانت واثق فيه كل الثقة ومليان ان كل الامور اللي بتعدي فيها للخير، الخير ليك ولبيتك ولحياتك وخدمتك. والرب معاك، والى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة، وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله، وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3-4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها وبعد أن بعتها؟ أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى تلات ربعها، الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة، دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة. وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك إنك شخص محب ومضحي، اجتهد إنك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد إنك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد إنك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود إنك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على أمر معين أو تظهر صورة مختلفة. أنتم أولاد الله، أولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه إبليس. ادي الروح القدس الفرصة إنه يساعدك إنك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الأمور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

لو حاسس وعارف انك تايه تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

الشغل أو العمل هو حاجة بتاخد جزء كبير أو من وقتنا. واحد من ضمن المفاهيم الغلط اللي بنتعامل بيها مع الشغل بتاعنا إن أنا هشتغل على قد فلوسهم، يعني أنا هشتغل بالمجهود المتناسب مع العائد المادي اللي برجع لي من الشغل. السؤال اللي هنسأله النهاردة، هل هذا المبدأ متوافق مع كلمة الله؟ تعالوا نعرف سليمان قال لنا إيه في سفر الجامعة.

سليمان بيتكلم عن الشغل على انه امتياز مش موجود للاموات. يمكن لو جيت قلت لك قول لي ايه الميزه الموجوده في الشغل هتقعد تفكر وتقول حاجات كتير قوي، لكن سليمان قال حاجه، ان الشغل ميزه تعني انك حي. الشغل حاجه بتقول لي انك لسه حي مش ميت. بيقول الكلام ده بوضوح جدا في جامعه 9:10، بيقول كده: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفه ولا حكمه، في الهويه التي انت ذاهب اليها. سليمان بيقول الشغل هو امتياز للاحياء. طول ما انت حي انت عندك هذا الامتياز، مفيش حد ميت عنده شغل. ما ينفعش نقول المرحوم حاليا شغال ايه، لانه خلاص ميت. سليمان بيتكلم عن الشغل، بيقول كده: كل حاجه تيجي تحت ايدك عشان تشتغلها اعملها بكل قوه عندك، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني ايه؟ كل فرصه هتيجي قدامك، كل تاسك، كل مهمه صغيره او كبيره، كل حاجه تعملها في بيتك، في شغلك، في خدمتك، مع اسرتك، اعملها باقصى طاقه متاحه عندك. دي حاجه من الحاجات اللي بتحسسك ان في متعه في الشغل بتاعك، انك تشتغل الحاجه بكل قوتك، بكل حاجه متاحه عندك. دي وصيه كتابيه: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. من فضلك وقف شغل بارتخاء، وقف شغل بانك بتخلص الحاجه كده وخلاص، او انك بتحاول تقلل المجهود اللي بتبذله. صحيح في حكمه في انك تبذل مجهودك بطريقه منظمه، وانك ما تضيعش مجهودك على الفاضي، ودي كلها وصايا كتابيه، لكن في نفس الوقت هل انت بتبذل اقصى طاقه عندك واقصى تفكير واقصى قوه في كل شغل بيتحط قدامك؟ دي ضمن الحاجات اللي سليمان بيوصينا بيها في سفر الجامعه. طول ما انت عايش في هذه الحياه اشتغل كل شغل بيجي قدامك بقوه ونشاط. التحديات الموجوده قدامنا كل يوم هي ان انا اشتغل شغلي وخلاص، لكن في كل مرة بتتحط قدام شغلك، في كل مرة بتتحط قدام المهمات حتى لو كانت بسيطة موجودة في البيت عندك، افتكر انه امتياز انك تشتغل يعني انك لسه حي، لسه موجود في مدة ايام حياتك. عشان كده اعمل المتاح قدامك بقوة. دي دعوة واضحة من سليمان لينا في سفر الجامعة ان احنا نشتغل بنشاط بلا تكاسل بلا تضيع وقت وتضيع طاقة. لازم اكون مركز في اللي انا بشتغله. افتكر كويس جدا النص ساعة اللي هتقضيها في شغلك هي كده كده هتخلص. عشان كده بعد ما تخلص اسأل نفسك: هل أنا اشتغلت بكل طاقة متاحة عندي في النص ساعة دي؟ هل طلعت بنتائج مطلوبة؟ ممكن تكون الحياة مش عادلة في التقييمات، وأنظمة الشغل اللي احنا موجودين فيها ما تديناش حقنا بالكامل، لكن افتكر إن المسؤولية اللي احنا مسؤولين عنها أساساً هي من الله. أنت تعينت في المكان ده مش لأنك ممتاز، ممكن يكون ده من ضمن الأسباب، لكن لأن الله أراد كده. عشان كده قدام كل شغل بتتحط فيه اشتغل شغلك بقوة، أعمل المتاح لديك بكل قوة. وافتكر كل ما تجده يدك، كل حاجة تيجي تحت يدك تشتغلها اعملها بكل قوتك، لأن دي جزء من الأمانة بتاعتنا لله في مدة أيام حياتنا. سليمان في سفر الجامعة بيشجعنا أننا نعيش حياتنا بفرح ونشتغل بإخلاص ونستغل وقتنا وطاقتنا على الأرض بكل أمانة، لأن هي دي الفرصة الوحيدة لينا إن إحنا نشتغل، لأنه مفيش شغل بعد انتهاء مدة أيام حياتنا. عشان كده تعالوا النهاردة نفكر ونبص لنفس الشغلانة اللي بنشتغلها كل يوم بطريقة مختلفة. هل أنا ببذل كل مجهود عندي وطاقة وبشتغل بأمانة في الشغل المتاح قدامي؟ لأن هي دي الطريقة اللي نشتغل بيها بأمانة في مدة أيام حياتنا.

0: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما احنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن احنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

نشكر رب لأجل كل وقت يدهولنا أن احنا نيجي نتقدم ونقول يا رب أنت إله عظيم يا رب، نتقدم قدامك بثقة إلى عرش النعمة. أنا بدعو كل حد بيسمعنا، بدعو كل واحد أيا كان أنت فين وبتعمل إيه، نفس أنك تيجي ترفع قلبك لربنا وتقول يا رب أنا النهاردة جاي أدخل إلى محضرك يا رب، جاي أدخل قدامك يا رب، جاي أتقدم بثقة إلى عرش النعمة، جاي أعليك، جاي أسبحك يا رب، جاي النهاردة أقول لك خد أنت مجالك في قلبي وفي حياتي وفي عمري. بصلي أن الرب يكون كل واحد النهاردة بيسمعنا، تعالى ارفع قلبك، ارفع قلبك في الوقت اللي جاي وقول يا رب أنا داخل لمحضرك، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. مش هبص على نفسي يا رب ولا هبص على ضعفاتي، لكن جاي النهاردة ببص على شخصك أنت وحدك، أما أنا فبكثرة رحمتك.

أسجد في هيكل قدسك بخوفك يا رب، بخوفك يا رب. يقول الكتاب كده، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا. نفس النهاردة تيجي بقلبك وتقول يا رب أنا بسجد أمامك يا رب، بنحني أمام جلال شخصك يا رب، بنحني أمام عظمتك يا رب. أعلن أنه مين الإله اللي إدى معنى لحياتي، مين الإله اللي علم مقامي النهاردة، مين اللي تقال عنه كده أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. تعال ارفع قلبك، تعال اسجد أمام هذا الإله وقول له بعليك يا رب النهاردة، بسبحك وعلنك أنت ملك وأنت رب وأنت سيد.

قلوب أحمدك يا رب، بكث أمامك لأنك ألبستني ثياب الخلاص يا رب. النهاردة أقدر أقول يا رب أن أنت يسوع من له كل المجد والتعظيم في حياتي. عشان كده خلونا نتحد كلنا، الترنيمة اللي جاية بنيجي كلنا ونقول له كده: نكث أمامك يا ربنا ونرفع اسمك العظيم. يسوع أنت خلاصنا، يسوع أنت مليكنا. شاور عليه النهاردة وقول له: أنت خلاصنا، أنت مليكنا يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. عزيزي الراجل أخويا، عايز أقولك شوية حاجات كده النهاردة. أنت قوي، أنت رائع، أنت تستطيع، أنت شجاع، أنت قادر، أنت مخلوق على صورة الله ومثاله، أنت حكيم، أنت ذكي، أنت خدوم، أنت معطاء، أنت رجل الله، أنت ثمين في عيون المسيح، أنت تمتلك قدرات رائعة، أنت تمتلك مواهب جميلة ومختلفة عن الآخرين عشان تخدم بيها العالم. أنت مختلف، أنت فيلسوف، أنت رياضي، أنت مخترع، أنت بتعرف حاجات كتيرة في مختلف المجالات، أنت بتمتلك معرفة سواء فنية أو مهنية، أنت جدع، شخص مسؤول يعتمد عليه من الجميع، محترم، تحترم حواء، تحترم أسرتك، أنت طيوب، بتحب الحياة وبتحب الآخرين، أنت بتعكس صورة الابن للعالم لأنك ممتلئ بالفضائل والصفات الجميلة اللي توجك بيها إلهنا العظيم وأبوك السماوي. أبوك السماوي بيحبك أياً كان وضعك الاجتماعي أو المادي. أبونا السماوي فخور بيك لأنك ابنه المحبوب، أياً كانت إنجازاتك أو تصرفاتك سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. مفيش حاجة في الدنيا هتقلل حبه ليك أو هتزود حبه ليك، هو أمين وحبه ليك ثابت لا يتغير، مش مرتبط بصلاحك أنت، حب الآب ليك مرتبط بصلاحه هو ليك، طمن. أوكي؟ لو سمحت اوعى تعكس تصرفات أبوك الأرضي على محبة أبوك السماوي. ليه بقى؟ لأن أبوك السماوي أرسل ابنه وحيده علشان يديك الخلاص. فاهم يعني إيه الكلام ده؟ فكر كده معايا. لو أنت شايف نفسك ناجح في الشغل ولسه بتبدأ حياتك، أنت محبوب. لو أنت شايف نفسك محتاس، خايف، مش عارف، مش فاهم، أنت محبوب برضه وهو في ظهرك. اوعى تشك في الحقيقة دي، صدقني أنت ابن الملك، وده مش كلامي، افتح كتابك وقرأ يوحنا 1:12، افهم أن بنوتك ورجولتك مرتبطين ببعض، وافهم أن الأبواب المفتوحة ليك طول السنة والأحضان الإلهية مفتوحة ليك، اترمي في أحضانه وانت متأكد انك مقبول ومحبوب ومتشاف. كل حزن، كل وجع، كل دمعة قدامه هو شايفها، انت مسؤول منه، انت مسؤول كمان انك تقوم وترجع لأبوك السماوي لأنك مقبول من قبل ما تقوله سامحني واقبلني، من قبل حتى ما تقوم وترجع. اعرف الحق ده، انت محبوب، انت ابن الله. معلش انا عمال اعيدها عشان بس اوصل لك المعلومة. قوم يلا تشجع واسند كل من هو ضعيف حواليك، وعلم كل حد محتاج يتعلم حاجة جديدة، ودافع عن المظلوم، قوم وضحك اللي حواليك وفرحهم. أنا عارفة إن دمك خفيف، وعارفة إنك تقدر تغير الجو العام في وسط المجتمع اللي انت فيه. قوم ابني أي حطام حواليك، ابني السور، كمل العمل اللي بدأ الرب فيك. يلا مفيش وقت يا جميل، وفي ناس بتطلب منك أنك تعبر إليها وتعينها، وصوتها وصل للسماء ومستنيينك تقوم وتروح. يلا يا ابن الملك اشتغل وغير العالم المكسور ده. أبونا السماوي بسلمك أخويا اللي بيسمع النهاردة، اديله نصرة، اديله فرح، اديله سلام، شجعه، شدده، عضده، كون معاه يا رب وساعده يقوم ويغير ويسند الضعفاء ويسند المحتاجين، ويكون نور وملح في هذا العالم. أمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 133، ترنيمة المصاعد لداود.
1: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد.

عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إحنا عايشين في العالم والعالم كله بيحصل فيه كده، هنبقى عجبة يعني؟ الحقيقة أيوة، مع العجيب حياتك ممكن تبقى عجبة. سفر الخروج اللي بيتكلم عن خروج شعب الله وقتها من أرض مصر بيحكي لنا إنه علشان الشعب يخرج وفرعون يرضى حصلت ضربات صعبة في أرض مصر. يعني لو فتحت كده وقلبت في سفر الخروج هتلاقي تحويل الماء لدم، ضربة انتشار الضفادع في أرض مصر، ضربة البعوض والدبان، الوباء اللي جه على المواشي، دمامل، برد، جراد، ظلام، وآخر ضربة كانت موت الأبكار، ودي اللي بعدها فرعون رضخ لأمر الرب وأخرج الشعب. في وسط الأمور الصعبة دي كلها هتلاقي حاجة مميزة جداً فيها نور ليا وليك النهاردة. نفتح مع بعض كتابنا المقدس على سفر الخروج أصحاح 8 وعدد 22، ولكن نحط خطوط تحت لكن. أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك دبان، لكي تعلم أني أنا الرب في وسط الأرض وأجعل فرقاً بين شعبي وشعبك. يعني الأرض كلها يبقى فيها دبان، لكن الدبان ده يجي عند الأرض اللي فيها الشعب وما يدخلش. الأمور المزعجة اللي بتضايق زي الدبان، الأمور اللي تهشها ترجع تاني، الأمور اللي بتؤرق حياتك جداً ليها حدود ما تتخطهاش. نكمل مع بعض ونقلب كده صفحات الكتاب ونروح لسفر الخروج أصحاح 9 وعدد 4. ويميز الرب بين مواشي الشعب ومواشي المصريين فلا يموت من كل ما للشعب شيء. يعني حتى المواشي اللي في أرضهم محمية ما بيصيبهاش ضرر. يعني ممتلكاتي، يعني أمور تخصني، يعني شغلي مختلف، الضرر يصيب كل الناس، الظروف تبقى بتؤذي ناس كتير حواليا، تيجي عندي تقف. نكمل مع بعض، عدي كام آية كده أوصل معايا لآية 26. إلا أرض جاسان، بفكرك إن دي الأرض اللي كان ساكن فيها الشعب، فلم يكن فيها برد. برد ده مؤذي، أرضك، بيتك، شغلك يبقى مميز في وسط أمور مزعجة جداً مالية العالم. أفكرك إن كل ما السنين تعدي وكل ما نقرب من نهاية الأيام كل ما الأمور المزعجة بتزيد وهتزيد. تلاقي ده بوضوح في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3، بيقول اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. وكلمة صعبة يعني هائجة، فيها هيجان. لكن في وسط ده العجيب يميزك ويخلي البرد اللي في كل الأرض يجي عندك وما يقدرش يصيبك. تحب تتشجع أكتر؟ قلب معايا تاني ونوصل لسفر الخروج أصحاح 10 وعدد 23 في ضربة الظلام. بيقول لم يبصر أحد أخيه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع الشعب كان لهم نور في مساكنهم. الظلمة مالية الدنيا، تخبط، قرارات غلط، حفر الناس عمالة تقع فيها. العجيب بيقولك النهاردة معايا ليك نور خاص لحياتك، معايا خطواتك لا تعثر، معايا تلاقي طريقك منور والقرارات الغلط بتقل. في آية جميلة قوي موجودة في سفر أيوب بتقول على طرقك يضيء نور. صانع المعجزات النهاردة بيقول لنا إن لينا تميز مختلف في وسط عالم صعب وبيزداد صعوبة كل يوم. ما تعيش زيك زي باقي الناس، لأن العجيب عايز يميزك، عايز حياتك مختلفة. ارفع قلبك معايا وقول له يا رب العالم صعب وبيزداد صعوبة، ويمكن أنا عايش زي باقي الناس،
بيسري على حياتي اللي بيسري عليهم. النهاردة رسالة وقفتني إن في العلاقة معاك ليا تميز خاص، ليا أمور مختلفة، العالم حواليا يعاني، لكن أنا ليا حماية مختلفة، ليا قوة جاية من فوق، ليا بركة مش بحسب قوانين البشر. يا رب اديني أصدق ده، واديني أتمسك بده، وقف في وسط ظروف عمالة تزداد صعوبة وأقول أنا لي علاقة مع العجيب، والعجيب يميز حياتي، يجعل فرقا بيني وبين باقي الناس، لأني في علاقة حقيقية معاه. أشكرك من أجل التميز، وأشكرك من أجل حياة تختبر أمور مختلفة تماما. بكرة حلقة جديدة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فخ السلام والسقوط بعد النصرة. أخطر لحظة في حياة أي بطل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. أصعب معركة مش هي اللي بنحاربها وقت الضيق، لكن هي اللي بنخسرها في وقت الراحة. جدعون اللي انتصر على 135 ألف جندي ب300 جندي بس، وقع قدام أفود ذهب في بيته. ليه الأبطال بيسقطوا بعد النصرة؟ خلي بالك، جدعون سقط في وقت السلام مش في وقت الحرب، لأن في وقت الحرب كان مصلي، متضع، معتمد بس على الله. لكن بعد النصرة السهر الداخلي قل، رفض يبقى ملك بس بالكلام، لكن عاش كملك بالفعل. عمل أفود ذهب نية شكلها روحي لكنها مخالفة تماما لترتيب الله، فبقت فخ البيت والإسرائيل كلها. النجاح أحيانا بيغذي شعور خفي بالاستحقاق، فبنبدأ ناخد قرارات من دماغنا بنية كويسة لكن بعيد عن مشيئة الله. جدعون صحيح انتصر على المديانيين، بس للأسف ما انتصرش على ذاته. بعد النصرة تحول من بطل بيحرر الشعب لسبب عصر ليهم بسبب انحراف بسيط عن الوصية. السقوط مش دايما بيبقى بخطية كبيرة، أوقات بيبقى بانحراف صغير. وقت الراحة، البطولة الحقيقية هي الأمانة في الروتين اليومي، في وقت النجاح مش بس في وقت الأزمات. هقولك وامضى لقلبك، أخطر أفود هو اللي احنا بنصنعه من نجاحاتنا السابقة. افتكر كده إن الغرور اللي بيجي بعد المعركة بيقتل البطل أكتر من أي سيوف ممكن تعمله في قلب المعركة. وهنا الحب المحرر بيقولك: خليك ساهر وقت الفرح أكتر من وقت الحزن. النجاح ممكن يخليك تنسى إنك لسه محتاج لي، ارجع لي كل يوم كأنك لسه بتبدأ، عشان النصرة ما تبقاش فخ ليك. تعال نقول كده: يا رب، انت المخلص الوحيد لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، ادينا يا رب ما ننساش ده أبدا. يا من سندت جدعون في ميدان الحرب، احمني أنا في وقت السلام والراحة. علمني إن أصعب المعارك هي اللي بتبدأ بعد الانتصار. ما تسيبنيش يا رب الفخ الاستحقاق، وما تسمحش لنجاحاتي إنها تنسيني إني مجرد رغيف شعير لولا إيدك لمن قلبت خيمة واحدة. احفظني من بنى الأفود في بيتي، من أفكار تبان روحية في شكلها
لكنها بعيدة جداً عن مشورتك. ما تخلينيش أصنع لنفسي مجد شخصي من ذهب أنت اديتهوني، فتصير نعمتك فخ ليا والأهل بيتي. خلي سهري دايماً في وقت الطمأنينة أقوى منه في وقت الضيق. ساعدني يا رب أنتصر على ذاتي الخفية كما انتصرت بك على أعدائي الظاهرين. أنا مش عايز نصرة تسرق قلبي منك، أنا عايز ثبات يمجد اسمك حتى النفس الأخير. آمين.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في البرنامج ده بنتكلم عن سفر الأمثال والحكمة اللي جاية من السماء عشان نتعلم نعيش صح. إيه مظاهر الحكمة؟ أعرف إزاي إن أنا شخص حكيم؟ الحقيقة إن الحكمة مش مرتبطة بالسن، يعني ممكن أكون شخص كبير في السن لكن ما عنديش حكمة كفاية، ممكن أكون صغير في السن ويبقى حكمتي كبيرة، عندي حكمة وعنده تمييز وعندي فهم. مش مرتبطة بالنوع راجل أو ست، فممكن نلاقي راجل حكيم أو راجل مش حكيم، ممكن نلاقي ست حكيمة وامرأة مش حكيمة. ملهاش دعوة الحقيقة كمان بمستوى التعليم، فممكن واحد يكون معاه شهادات كبيرة أو في العلم لكن ما عندوش حكمة، مش عارف يميز الأمور، مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يحكم على المواقف. فالحكمة مش مرتبطة لا بالسن ولا بالنوع ولا بالشهادة أو التعليم اللي احنا بتعلمه في المدارس. صحيح كل الحاجات دي بتساعدني أكون شخص حكيم، يعني السن بيديني خبرات، التعليم بيديني أتعرض لخبرات مختلفة، ثقافات مختلفة، أتقابل مع ناس مختلفين، أقرأ كتب مختلفة، أتعلم علوم مختلفة، كل ده بيبني عندي مهارة الحكمة. لكن مش شرط إن أنا كبير أو إن أنا نوعي إيه أو إن أنا متعلم تعليم عالي إن أنا شخص حكيم. إزاي أعرف إن أنا شخص حكيم تاني؟ الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيميز بين الأمور، عنده تمييز في الأمور. الشخص الحكيم عنده استقامة في حياته. الشخص الحكيم كلامه موزون، كلامه في مكانه، يعرف إمتى يتكلم، يعرف إمتى يسكت، إمتى يعلي صوته، إمتى ما يتكلمش خالص، إمتى بصوته واطي، عنده تمييز في الكلام. إيه مظاهر الحكمة كمان؟ إن الواحد العقل بيتحكم في مشاعره، مش مشاعره بتتحكم في عقله. الشخص الحكيم دايما عقله يسبق لسانه، عقله يسبق أحكامه، عقله يسبق مشاعره، عقله يسبق إيديه. دايما الشخص الحكيم العقل هو اللي بيتحكم في مشاعره، مش مشاعره هي اللي بتتحكم فيه. الشخص الحكيم هو الشخص اللي بياخد قرارات مظبوطة. الشخص الحكيم بيعرف يحكم على الأمور وعنده رأي مظبوط، يعرف الغالي من الرخيص، يعرف الحاجات القيمة من الحاجات اللي ملهاش قيمة، يعرف يختار معاركه، فده شخص حكيم. الشخص الحكيم واحد بيعرف يتحكم في غضبه، ودي أكتر حاجة تبان فيها حكمة الشخص. عايز تعرف أنت حكيم ولا لأ؟ أنا حكيم ولا لأ؟ أنا بتحكم في غضبي ولا لأ؟ عندي تروي وعندي تأني في الحكم على الأمور. عموما كمان الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيعرف يتصرف صح في المواقف الصعبة والمربكة اللي ما تبقى الدنيا محتارة والواحد مش عارف يتصرف ازاي. الشخص اللي عنده حكمة يتصرف صح في المواقف الصعبة والمواقف المربكة. الناس تقول ساعة القضاء يعمل بصر، لكن لما ربنا يدي واحد حكمة ساعة القضاء ينور البصر. الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيفهم أمور الله، اللي بيقدر الأمور الروحية، اللي بيقدر الأمور الأبدية. ده شخص حكيم، عارف إن الحاجات القيمة فعلا هي العلاقة مع الله، هي الحياة الأبدية، هي أمور الله، هي كلمة الله، هي خدمة الله، هي تقديم الناس، هي تقديم الله للناس، هو تربية أولاده ومعاملة اللي حواليه بحسب القيم الإلهية. الشخص الحكيم هو الشخص اللي ردود أفعاله متناسبة مع المواقف، فتلاقيه مثلا ما يديش الموقف أكتر ما يستدعي، فتلاقي واحد كده يتنرفز جدا من حاجة بسيطة وهايفة، ليه كده يا حبيبي بالراحة؟ وتلاقي واحد رد فعله يعني بطيء قوي قدام حاجة تستدعي ان هو يتحرك تحرك قوي. عموما الشخص الحكيم أن أعرف أنا حكيم ولا لا من ردود أفعالي، هل متناسبة مع المواقف المختلفة ولا لا. احنا النهاردة وقفنا قدام مراية، كل واحد وواحدة فينا وقف قدام مراية وشاف نفسه. أنا أشجعك وأشجع نفسي وأشجعك أسأل السؤال ده الروحي، أنا فعلا شخص حكيم؟ مظاهر الحكمة دي في حياتي ولا لا؟ احنا عندنا فرصة نتعلم ونتغير وناخد حكمة من السماء. نتقابل الحلقة الجايه.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله، حق ينقل حياتنا. ركز معايا وانت بتسمعني. انجيل مرقس اصحاح 3 وعدد 13 يقول: ثم صعد الى الجبل الرب يسوع ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. حلو الدعوة العليا، الدعوة الجميلة. في الحقيقة لمس قلبي قوي قوي، يقول كده أنه الرب يسوع دعا الذين أرادهم. دعا، في دعوة على حياة كل حد فينا. إرادة الله أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. إرادته أنه إحنا كلنا نكون ليه بالكامل. أنت اللي بتسمعني وأنت ليك دعوة خاصة. يقول أنه أقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا وليعطيهم سلطان. شوف الترتيب الإلهي في الدعوة. أول حاجة مش دعاهم عشان يعملوا معجزات، ومش دعاهم عشان بس يكرزوا، لكن بصوا الترتيب الإلهي الجميل. يقول كده: ليكونوا معه. دعوة الله مش بس يدعيني مرنم أو يدعيني أكون خادم أو بعمل أي عمل في الكنيسة، لكن ربنا أول دعوة النهاردة دعيني أكون معاه. مش دعيني أنه أنا أعمل نشاط، لكن دعيني أكون معاه. وفي الحقيقة اللي دعاهم عشان يكونوا معاه. والسؤال، يمكن بتخدم وبتسمعني، يمكن ليك خدمة كبيرة وبتسمعيني، بس السؤال، انت بتقعدي معاه وبتقعد معاه، ولا مجرد ان انا بخدم الخدمة وبروح الخدمة وباجي من الخدمة؟ النهاردة الدعوة العليا اول حاجة تكون معاه، ولما تكون معاه هو اللي هيكلفك ويرسلك. يقول كده: ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الإرسالية مرتبطة بمعيته. اللي قاعد عند رجلين ربنا بيعرف فكره وبيعرف اللي على قلبه، لكن يقول كده: ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. حقيقة رهيبة أنه التدرج الإلهي، تبقى معاه يديك إرسالية، لكن يديك السلطان المصاحب للإرسالية. احنا عايزين السلطان بس بدون ما نقعد معاه، احنا عايزين نخدمه بس بدون ما نقعد عند رجليه، احنا عايزين ربنا يعمل بينا امور عظيمة، ايوة، بس ربنا دعيك في الاول تكون معاه. والخدمة بدون ما اكون معاه ملهاش قيمة وملهاش لازمة. ناس كتير بيجروا في الخدمة بس قليلين اللي بيقعدوا معاه. ناس كتير بيروحوا خدمات بس مش بيقعدوا ياخدوا اللي على قلب ربنا للشعب المسكين. أنا بصلي لأجل الدعوة العليا. بكلم النهاردة خدام يمكن ليه خدمة كبيرة بس بطلت تقعد معاه وبطلت تقعدي مع كلمته. ربنا النهاردة بيخبط على باب القلب من جديد ويقول لك أنا أهم من الخدمة، أنا أهم من أي حاجة. أنت بتقعدي معايا؟ كم حد فينا يقول له: رجعني ليك من تاني، رجعني ليك من تاني، ورجعني للكلمة من تاني، ورجعني أكون معاك قبل ما أكون مع الخدمة وقبل ما أروح واجي. مهم قوي قوي أقعد معاك. نحمية في الحقيقة عشان يبني سور أورشليم يقول: جلست وبكيت وصمت ونحت أياما. لما تحسبها تلقاها 120 يوم، 120 يوم قاعد مع ربنا بيصلي بنواح ويبكي. فما تستغربش ان نحمية يبني السور في 52 يوم، وكأنه عايز يقول كل يوم بنا قعد قصاده يومين وربع بكى ونوح وصيام قدام الرب. هل يا ترى احنا بنقعد معاه قد ما بنخدم وقد ما بنروح ونيجي، ولا هل يا ترى الخدمة واخدانا؟ اصلي ليك تكون معه، تكون معه. والرب معاك لأي فكرة جديدة. الى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كم يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر. ده كان حالي، فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي تقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجلياط اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزله من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس انه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي انت بتعدي بيها، والأهم انه هيحفظك انت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب. لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز. ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا، أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب، فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة: افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح. قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائياً هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

شاول الطرسوسي شخصية في الكتاب المقدس اتذكرت في العهد الجديد، وبيحكي عنه انه كان شخص بيقتل وبيضطهد الكنيسة. لكن اللي مرات كتيرة احنا مش بناخد بالنا منه هو ان هذا الشخص كان بيضطهد الكنيسة باسم ربنا، باسم من يعتقد ان هو ربنا، وكان بيعملها بكل اخلاص. يعني حتى في القتل كان مخلص، في اللي كان بيعمله هو مخلص، بس كان مخلص للشخص الغلط. ويمكن في حياتنا، يمكن انت مش وانتي مش بتقتلوا اشخاص، بس يمكن النهارده الرب عايز يقول لكل واحد فينا، يمكن انت بتعمل حاجات كتيره بس للشخص الغلط، بتعبد بس بتعبد شخص مش انا. عشان كده لما ظهر له الرب يسوع في الطريق الى دمشق قال له انا هو المسيح الذي انت واقف، انت ماشي ضدي. واول ما هو ادرك ده، انت مش معايا يا شاول، انت مخلص بس مش مخلص للشخص الصح. قال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ لانه عايز يكون مخلص. ويمكن ناس كتيره في وسطينا النهارده مخلصين، بس محتاجين يقولوا يا رب انا عايز اعرف انت عايز مني ايه يا رب، حياتي تكون رضاك، انا ماليش غيرك النهارده يا رب.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات، قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايما الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف أن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة صح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء بيقول قد رأيته عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة. بيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر ومفيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5 عن حب الفلوس بيقول كده من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. غالبا ده نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه بس بطريقة متطورة شوية. هي نفس الاحتياجات البشرية، هي نفس المشاكل، هي نفس الصراعات، لكن الشكل القالب اللي هي فيه مختلف. احنا بنشوف نفس القصة بس بممثلين مختلفين وملابس مختلفة وديكور مختلف. العالم من جيل لجيل ما تغيرش، يمكن شكله تغير لكن مضمونه ثابت. واضح كده ان عالم سليمان اللي كان بيتكلم عنه متماشي مع احدث عالم احنا عايشين فيه دلوقتي. في كل الحاجات دي قصة ما تغيرتش، مشاهدها ثابتة. ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل، انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت. بشجعك انك تدور على الثابت في عالم متغير، البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير. الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: تعالوا نكمل نشترك في وقت العبادة، وإحنا بنقرأ مع بعض من مزمور 98 لمزمور 100.
1: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود بعود وصوت ونشيد، بالأبواق وصوت السور اهتفوا قدام الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.
0: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حافظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.
1: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.
0: أمين. نفسي تهتفوا معنا في الترنيمة الجاية أو المجموعة من الترنيمة الجايين. هللويا الرب صالح، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة. هللويا.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. مين فاكر نحمية لما قام هو وقادة شعب اليهود علشان يبني أسوار أورشليم؟ مين فاكر أجمل وأشهر آية اللي كل الناس بتحطها في كراريس المذاكرة؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، نحمية 22. طب مين فاكر الآية الشهيرة اللي في يوحنا الثالثة إصحاح الأولاني آية 2، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجح. عايز أفكرك وأفكرك أنه أبوك السماوي وأبويا السماوي فخور جداً بيا وفخور بيك وبيدعمك، وعايزك تنجح في حياتك الخاصة، وعايزك تكون فرحان بنجاحك في شغلك، في أسرتك، في خدمتك وفي كنيستك، تكون صحيح في صحتك الجسدية والنفسية. اطلع العالم بالفكر ده. أبوك السماوي عايز يسهل لك الطرق ويسهل لك السبل ويديك الوسائل اللي تنجحك. عاوز كمان يبعت لك ناس تسندك وتشددك زي أي أب أرضي، فرحك من فرحه. لما تخرج للعالم أخرج بالفكر ده. من فضلك بلاش تتعامل في الدنيا على إنك بتشحت رضاه ورضا الناس. انزل الشارع وانت عارف إن أبوك السماوي أمر لك بالبركة، أمر لك بالنجاح في دراستك، في الجامعة، حتى في الكورس اللي انت بتاخده أو اللي انت بتاخديه، أو حتى من درس السواقة اللي انت متعقد منه ومش عارف تعمل مارشارير. انزلي شغلك وانت جاية من عند أبوك السماوي وبتشتغلي بقوة وبضمير، لأن النجاح في صفك، لأن أبوكي أمر ليكي بالنجاح. طبعاً النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنشتغل وبنتعب وبنذاكر، النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنحققه. اتصرفي على إنك ناجحة وعلى إنك مش خايفة أو قلقانة. ارفعي راسك وإنتي بتتعلمي، وإنتي بتكبري في شغلك، وإنتي بتقدمي التقارير المطلوبة، وإنتي بتبعتي الإيميلز اليومية بعد ما تراجعيها طبعاً عشان ما يبقاش فيها غلط. الإنسان الناجح بيراجع كل ورقة تخرج من تحت إيده. لو أنت مركزة في تربية أولادك، اعرفي أن ده عمل مشترك بينك وبين أبوك السماوي. اوعي تحسي أنك ضايع وقتك في البيت وأنك بتدي من نفسك في حياة إنسان تاني، دي حاجة هينة. لا، دي حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. حياة بناتك وأولادك اللي هيكبروا وينجحوا دي حاجة مهمة. لو أنت لسه بتدور على شغل، دور وانت متأكد انك هتوصل وانت ناجح. انت مش بتدور على شغل علشان تنجح فيه، لا، انت ناجح في حد ذاتك والشغل ده بيعلن نجاحك. واخيرا وليس اخرا، كل عمل في خدمة اسم المسيح جوه الكنيسة او بره الكنيسة هو عمل بمجد اسمه ويرفعه. اعرف وافتكر ان احنا عاملان مع الله. دور بقى على الشاهد بتاع الآية دي. أبونا السماوي أشكرك إنك بتديني النجاح، أشكرك إنك في ظهري، أشكرك إن أنت شايف عمل يدي وبتبارك فيه، أشكرك لأنه أنا طول ما أنا ماشية معاك حياتي دايماً في نجاح وفي تقدم وفي نمو، ومش بس كده أنا بأثر إيجابياً على حياة الناس اللي حواليا. أمين.

مصدر السلام، أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا، في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الثالث. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة، تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هوذا نار قليلة، أي وقود تحرق. فاللسان نار، عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط، مملو سما مميتا. به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا، أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام.

زمن المعجزات ده ولا وفات فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتيرة مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد صانع المعجزات، عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. إحنا عايشين في العالم والعالم كله بيحصل فيه كده، هنبقى عجبة يعني؟ الحقيقة أيوة، مع العجيب حياتك ممكن تبقى عجبة. سفر الخروج اللي بيتكلم عن خروج شعب الله وقتها من أرض مصر بيحكي لنا إنه علشان الشعب يخرج وفرعون يرضى حصلت ضربات صعبة في أرض مصر. يعني لو فتحت كده وقلبت في سفر الخروج هتلاقي تحويل الماء لدم، ضربة انتشار الضفادع في أرض مصر، ضربة البعوض والدبان، الوباء اللي جه على المواشي، دمامل، برد، جراد، ظلام، وآخر ضربة كانت موت الأبكار، ودي اللي بعدها فرعون رضخ لأمر الرب وأخرج الشعب. في وسط الأمور الصعبة دي كلها هتلاقي حاجة مميزة جداً فيها نور ليا وليك النهاردة. نفتح مع بعض كتابنا المقدس على سفر الخروج أصحاح 8 وعدد 22، ولكن نحط خطوط تحت لكن. أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك دبان، لكي تعلم أني أنا الرب في وسط الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. يعني الأرض كلها يبقى فيها دبان، لكن الدبان ده يجي عند الأرض اللي فيها الشعب وما يدخلش. الأمور المزعجة اللي بتضايق زي الدبان، الأمور اللي تهشها ترجع تاني، الأمور اللي بتؤرق حياتك جدا ليها حدود ما تتخطهاش. نكمل مع بعض ونقلب كده صفحات الكتاب ونروح لسفر الخروج أصحاح 9 وعدد 4. ويميز الرب بين مواشي الشعب ومواشي المصريين فلا يموت من كل ما للشعب شيء. يعني حتى المواشي اللي في أرضهم محمية ما بيصيبهاش ضرر. يعني ممتلكاتي، يعني أمور تخصني، يعني شغلي مختلف، الضرر يصيب كل الناس، الظروف تبقى بتؤذي ناس كتير حواليا، تيجي عندي تقف. نكمل مع بعض، عدي كام آية كده أوصل معايا لآية 26. إلا أرض جاسان، بفكرك إن دي الأرض اللي كان ساكن فيها الشعب، فلم يكن فيها برد. برد ده مؤذي، أرضك، بيتك، شغلك يبقى مميز في وسط أمور مزعجة جداً مالية العالم. بفكرك إن كل ما السنين تعدي وكل ما نقرب من نهاية الأيام كل ما الأمور المزعجة بتزيد وهتزيد. تلاقي ده بوضوح في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 3، بيقول اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. وكلمة صعبة يعني هائجة فيها هيجان، لكن في وسط ده العجيب يميزك ويخلي البرد اللي في كل الأرض يجي عندك وما يقدرش يصيبك. تحب تتشجع أكتر؟ قلب معايا تاني ونوصل لسفر الخروج أصحاح 10 وعدد 23 في ضربة الظلام. بيقول لم يبصر أحد أخيه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع الشعب كان لهم نور في مساكنهم. الظلمة مالية الدنيا، تخبط، قرارات غلط، حفر الناس عمالة تقع فيها. العجيب بيقولك النهاردة معايا ليك نور خاص لحياتك، معايا خطواتك لا تعثر، معايا تلاقي طريقك منور والقرارات الغلط بتقل. في آية جميلة قوي موجودة في سفر أيوب بتقول على طرقك يضيء نور. صانع المعجزات النهاردة بيقول لنا إن لينا تميز مختلف في وسط عالم صعب وبيزداد صعوبة كل يوم. ما تعيش زيك زي باقي الناس، لأن العجيب عايز يميزك، عايز حياتك مختلفة. ارفع قلبك معايا وقول له يا رب العالم صعب وبيزداد صعوبة، ويمكن أنا عايش زي بقية الناس،
بيسري على حياتي اللي بيسري عليهم. النهارده رسالة وقفتني إن في العلاقة معاك ليا تميز خاص، ليا أمور مختلفة، العالم حواليا يعاني، لكن أنا ليا حماية مختلفة، ليا قوة جاية من فوق، ليا بركة مش بحسب قوانين البشر. يا رب اديني أصدق ده، واديني أتمسك بده، وقف في وسط ظروف عمالة تزداد صعوبة وأقول أنا لي علاقة مع العجيب، والعجيب يميز حياتي، يجعل فرقا بيني وبين باقي الناس، لأني في علاقة حقيقية معاه. أشكرك من أجل التميز، وأشكرك من أجل حياة تختبر أمور مختلفة تماما. بكرة حلقة جديدة.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. القيادة مش بس كاريزما، القيادة هي رؤية بتتحول لخطوات عمل. والنهاردة هنشوف مع بعض رجل ما كانش نبي ولا كاهن، ده كان سائي الملك، وظيفة مرموقة، لكن قلبه كان مع الأسوار المهدومة في أورشليم. النهاردة هنتكلم عن نحمية. نحمية بيعلمنا إزاي نبني لما الكل بيحبطنا، لأن كان على قلبه يبني السور لأجل نجاة المدينة، فحقق له ربنا اللي كان على قلبه بالظبط. نحمية عمل شوية خطوات، ما دخلش كده على الملك علشان يشتكي بعشوائية، لأ، ده عمل حاجتين من أهم ما يمكن ومهم جداً إن إحنا نعملهم في كل قرارات حياتنا. أول حاجة الصلاة، صلى 4 شهور قبل ما يتكلم، يعني عمل لنفسه إعداد روحي ونفسي. الخطة كانت لما الملك سأله: ماذا طالب أنت؟ نحمية كان محضر بالظبط كل حاجة كاملة، المدة، التصاريح، الموارد. النتيجة كانت علاقة ثقة بينه وبين الملك، وحول العاطفة دي إلى قرار سياسي ومدني مدعوم بالموارد. تاني حاجة مع الأصحاب، عمل فريق عمل ووزع الأدوار. نحمية ما راحش يبني السور كده لوحده، لأ، ده كان عبقريته في المشاركة، مبدأ إنه هو كل واحد يبني السور مقابل بيته. ليه عمل كده؟ علشان المصلحة الشخصية تتحد مع المصلحة العامة، فالكل يبني بإتقان لأنه بيحمي أهله وبيته. التنوع جمع بين الكاهن، السايغ، التاجر والنساء، الكل ليه كان مكان في المشروع، والنتيجة خلق روح فريق وتحويل شعب محبط لقوة عاملة منظمة. رد فعله في كل مرة يحصل فيها أزمة، بصوا معايا كده، في كل مرة حصل فيها أزمة، إزاي كده تحصل إدارة الأزمات؟ كل ما كان البنى بيتقدم كان الضغط بيزيد، ونحمية كان بيرد بمنطق الثبات المرن، إزاي؟ ضد السخرية، صنبلط وطوبيا ضحكوا عليه، فرد فعله كان إيه؟ تجاهل السخرية والتركيز على العمل مع الصلاة. ضد التهديد العسكري، قسم الناس نصين، نص بيبني ونص ماسك السلاح. ضد الفتنة الداخلية، لما الأغنياء استغلوا الفقراء، وقف وقفة حزمة وطالب بالعدالة الاجتماعية عشان ما ينهارش المشروع من الداخل. النتيجة بالمنطق العلمي إيه بقى؟ السور اللي فضل مهدوم 141 سنة اتبنى في 52 يوم بس. تحليل: النتيجة دي ما كانتش سحر، كانت نتيجة حاجات كتير، تخطيط دقيق،
في البداية صلاة زي ما قلت لكم، تخطيط دقيق، قيادة بالقدوة، تنظيم، إغلاق الثغرات الأمنية والروحية، والأثر استعادة الهوية الروحية للشعب اللي كان ضايع. الخلاصة بتقول إيه؟ نحمية بيثبت إن الغيرة المقدسة لو ما تحولتش لنظام وإدارة هتفضل مجرد أمنيات. السور مش بس حجارة، السور هو إرادة اترممت قبل الحجر. والحب المحرر بيقولك أنا مش بس محتاج دموعك على حالك المهدوم، أنا محتاج إرادتك علشان نبني سوا. ما تبصش لحجم الخراب، بص للخطة اللي هنمشي عليها مع بعض. أنا معاك في كل طوبة بتحطها في مكانها، وهساعدك وهديك القوة، بس خلي عندك النية وأنا هديك الإمكانية، لأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. نحمية 22.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أحبائي المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في البرنامج ده بنتكلم عن سفر الأمثال والحكمة اللي جاية من السماء عشان نتعلم نعيش صح. إيه مظاهر الحكمة؟ أعرف إزاي إن أنا شخص حكيم؟ الحقيقة إن الحكمة مش مرتبطة بالسن، يعني ممكن أكون شخص كبير في السن لكن ما عنديش حكمة كفاية، ممكن أكون صغير في السن ويبقى حكمتي كبيرة، عندي حكمة وعنده تمييز وعندي فهم. مش مرتبطة بالنوع راجل أو ست، فممكن نلاقي راجل حكيم أو راجل مش حكيم، ممكن نلاقي ست حكيمة وامرأة مش حكيمة. ملهاش دعوة الحقيقة كمان بمستوى التعليم، فممكن واحد يكون معاه شهادات كبيرة أو في العلم لكن ما عندوش حكمة، مش عارف يميز الأمور، مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يحكم على المواقف. فالحكمة مش مرتبطة لا بالسن ولا بالنوع ولا بالشهادة أو التعليم اللي احنا بتعلمه في المدارس. صحيح كل الحاجات دي بتساعدني أكون شخص حكيم، يعني السن بيديني خبرات، التعليم بيديني أتعرض لخبرات مختلفة، ثقافات مختلفة، أتقابل مع ناس مختلفين، أقرأ كتب مختلفة، أتعلم علوم مختلفة، كل ده بيبني عندي مهارة الحكمة. لكن مش شرط أن أنا كبير أو أن أنا نوعي إيه أو أن أنا متعلم تعليم عالي أن أنا شخص حكيم. إزاي أعرف أن أنا شخص حكيم تاني؟ الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيميز بين الأمور، عنده تمييز في الأمور. الشخص الحكيم عنده استقامة في حياته. الشخص الحكيم كلامه موزون، كلامه في مكانه، يعرف إمتى يتكلم، يعرف إمتى يسكت، إمتى يعلي صوته، إمتى ما يتكلمش خالص، إمتى بصوته واطي، عنده تمييز في الكلام. إيه مظاهر الحكمة كمان؟ إن الواحد العقل بيتحكم في مشاعره، مش مشاعره بتتحكم في عقله. الشخص الحكيم دايما عقله يسبق لسانه، عقله يسبق أحكامه، عقله يسبق مشاعره، عقله يسبق إيديه. دايما الشخص الحكيم العقل هو اللي بيتحكم في مشاعره، مش مشاعره هي اللي بتتحكم فيه. الشخص الحكيم هو الشخص اللي بياخد قرارات مظبوطة. الشخص الحكيم بيعرف يحكم على الأمور وعنده رأي مظبوط، يعرف الغالي من الرخيص، يعرف الحاجات القيمة من الحاجات اللي ملهاش قيمة، يعرف يختار معاركه، فده شخص حكيم. الشخص الحكيم واحد بيعرف يتحكم في غضبه، ودي أكتر حاجة تبان فيها حكمة الشخص. عايز تعرف أنت حكيم ولا لأ؟ أنا حكيم ولا لأ؟ أنا بتحكم في غضبي ولا لأ؟ عندي تروي وعندي تأني في الحكم على الأمور. عموما كمان الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيعرف يتصرف صح في المواقف الصعبة والمربكة اللي ما تبقى الدنيا محتارة والواحد مش عارف يتصرف ازاي. الشخص اللي عنده حكمة يتصرف صح في المواقف الصعبة والمواقف المربكة. الناس تقول ساعة القضاء يعمل بصر، لكن لما ربنا يدي واحد حكمة ساعة القضاء ينور البصر. الشخص الحكيم هو الشخص اللي بيفهم أمور الله، اللي بيقدر الأمور الروحية، اللي بيقدر الأمور الأبدية، ده شخص حكيم. عارف إن الحاجات القيمة فعلا هي العلاقة مع الله، هي الحياة الأبدية، هي أمور الله، هي كلمة الله، هي خدمة الله، هي تقديم الناس، هي تقديم الله للناس، هو تربية أولاده ومعاملة اللي حواليه بحسب القيم الإلهية. الشخص الحكيم هو الشخص اللي ردود أفعاله متناسبة مع المواقف، فتلاقيه مثلا ما يديش الموقف أكتر ما يستدعي، فتلاقي واحد كده يتنرفز جدا من حاجة بسيطة وهايفة، ليه كده يا حبيبي بالراحة؟ وتلاقي واحد رد فعله يعني بطيء قوي قدام حاجة تستدعي أنه هو يتحرك تحرك قوي. عموما الشخص الحكيم أن أعرف أنا حكيم ولا لا من ردود أفعالي، هل متناسبة مع المواقف المختلفة ولا لا؟ احنا النهاردة وقفنا قدام مراية، كل واحد وواحدة فينا وقف قدام مراية وشاف نفسه. انا اشجعك واشجع نفسي واشجعك اسأل السؤال ده الروحي، انا فعلا شخص حكيم؟ مظاهر الحكمة دي في حياتي ولا لا؟ احنا عندنا فرصة نتعلم ونتغير وناخد حكمة من السماء. نتقابل الحلقة الجاية.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر قضيتها.

وكل مسؤولين عنها تديهم نعمة وحكمة رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، وانت معانا على راديو الحياة. انا جاي لك النهاردة بآية جميلة موجودة في سفر صمويل الاول وإصحاح 17، وانت بتسمعنا ركز معايا لان ربنا عايز يقول لك كلام خاص. بيقول انه كان في واحد اسمه جلياط، وجلياط ده من جت وطوله 6 أذرع وشبر، يقول في عدد 5، وعلى رأسه خوذة من نحاس لابسا درعا حرشوفيا، وزن الدرع 5000 شاقل من نحاس. كلمة جلياط ده اسم كنعاني معاه معناه سبي أو نفي. في الحقيقة ده طلع كل يوم يعير شعب الرب 40 يوم و40 ليلة، كل يوم يقول لهم لو فيكم راجل يطلع لي، لو أنا غلبته أنتوا تبقوا لنا عبيد، ولو هو غلبني إحنا هنبقى لكم عبيد. يقعد 40 يوم و40 ليلة يعير شاول ويعير كل الجيش ويعير كل الشعب. وفي الحقيقة سابية أو نفي أو جلياط ده كان حاجة رهيبة. 6 أذرع وشبر، الزراع في كلمة الله 50 سنتي، يعني طوله 3 متر والشبر 20، فطوله 3 متر 20، وشايل درع وزنه بالضبط 5000 شاقل، يعني وزنه الشاقل في كلمة الله حوالي 11.5 جرام كده، فكان وزن الدرع ده 57.5 كيلو، ده الدرع اللي هو شايله. كان مرعب. سيجي في يوم من الأيام راعي غنم صغير اسمه داود، وروح يشوف المنظر، وبعدين ربنا يدي داود بمقلاع نبلة صغيرة و5 زلطات يقدر ينتصر على جلياط الجبار. بس داود في الحقيقة أول حاجة عملها عشان ينتصر على جلياط أنه أخوه قال عليه كلام سلبي، قال له لماذا نزلت وعلى من تركت الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، إنما نزلت لكي ترى الحرب. كلام موجع من رقم 1 الياب لرقم 8 داود، آخر واحد في الولاد. وبعدين في الحقيقة كان ممكن ياخد الكلام ده ويجيله صغر نفسه، بس تحول عن الكلام السلبي. عشان ربنا يديك نصرة على جلياط، فضل كل كلام سلبي بيترمى عليك انت محتاج تسيبه وتتحول عنه. لكن في الحقيقة كان عنده اختبار في الماضي جميل، حجر تاني من الحجارة الجميلة اللي ربنا اداها لداود للنصرة، انه قتل اسد ودب. كان عنده اختبار وقال كده: الذي انقذني من يد الاسد والدب هو ينقذني من يد جلياط. وانا نفسي اقول لك النهاردة كم اختبار ربنا عداك فيه، كم مشكلة وكم أزمة ربنا حلها، واللي كان معاك في الماضي مش هيسيبك. بس حاجة تالتة كمان، انه داود كان عنده حاجة جميلة ورائعة، انه لما شاول لبسه البدلة بتاعته نزعها. بدلة شاول ما تنفعش، روح له زي ما انت. يا ممرات بنلبس بدل غيرنا، يا عم شاول لو البدلة فيها سر ما تلبسها انت وتروح بيها تحارب جلياط، لو البدلة هي اللي هتجيب النصرة. داود راح بلبس راع الغنم والمقلاع في ايده وقال انا مش مجربتهاش قبل كده. بس داود عشان يقابل جلياط نزل للوادي واتضع. في الحقيقة داود كمان حول الحرب للرب وقال الحرب للرب، وقطع راس جلياط بالزلطاية اللي جت في جبهته، وقع خد سيف جلياط وقطع بيه رقبته وانتهت كل مزلة. هل ترى في جلياط بيعيرك عايز تقف قصاده عشان ربنا يديك النصرة الوقت اللي جاي؟ انزل الوادي، روح ليه والربنا زي ما انت، لكن كمان اتحول عن كل كلام سلبي عن نفسك او بيرموه عليك الاخرين، وصدق ان الحرب بتاع الرب، وهو ممكن يكون بسيف ورمح وترس، لكن انت تملك اسم رب الجنود. ربنا يديك نصرة على كل جلياط في حياتك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، وانت معانا على راديو الحياة. انا جاي لك النهاردة بآية جميلة موجودة في سفر صمويل الاول وصح 17، وانت بتسمعنا ركز معايا لان ربنا عايز يقول لك كلام خاص. بيقول انه كان في واحد اسمه جلياط، وجلياط ده من جت وطوله 6 أذرع وشبر، يقول في عدد 5، وعلى رأسه خوذة من نحاس لابسا درعا حرشوفيا، وزن الدرع 5000 شاقل من نحاس. كلمة جلياط ده اسم كنعاني معاه معناه سبي أو نفي. في الحقيقة ده طلع كل يوم يعير شعب الرب 40 يوم و40 ليلة، كل يوم يقول لهم لو فيكم راجل يطلع لي، لو أنا غلبته أنتوا تبقوا لنا عبيد، ولو هو غلبني إحنا هنبقى لكم عبيد. يقعد 40 يوم و40 ليلة يعير شاول ويعير كل الجيش ويعير كل الشعب. وفي الحقيقة سابية أو نفي أو جلياط ده كان حاجة رهيبة. 6 أذرع وشبر، الزراع في كلمة الله 50 سنتي، يعني طوله 3 متر، والشبر 20، فطوله 3 متر 20، وشايل درع وزنه بالضبط 5000 شاقل، يعني وزنه الشاقل في كلمة الله حوالي 11.5 جرام كده، فكان وزن الدرع ده 57.5 كيلو، ده الدرع اللي هو شايله. كان مرعب. سيجي في يوم من الأيام راعي غنم صغير اسمه داود، وروح يشوف المنظر. وبعدين ربنا يدي داود بمقلاع نبلة صغيرة و5 زلطات يقدر ينتصر على جلياط الجبار. بس داود في الحقيقة أول حاجة عملها عشان ينتصر على جلياط أنه أخوه قال عليه كلام سلبي. قال له لماذا نزلت وعلى من تركت الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، إنما نزلت لكي ترى الحرب. كلام موجع من رقم 1 الياب لرقم 8 داود، آخر واحد في الولاد. وبعدين في الحقيقة كان ممكن ياخد الكلام ده ويجيله صغر نفسه، بس تحول عن الكلام السلبي. عشان ربنا يديك نصر على جلياط، فضلك كل كلام سلبي بيترمي عليك انت محتاج تسيبه وتتحول عنه. لكن في الحقيقة كان عنده اختبار في الماضي جميل، حجر تاني من الحجارة الجميلة اللي ربنا اداها لداود للنصرة، انه قتل اسد ودب. كان عنده اختبار وقال كده: الذي انقذني من يد الاسد والدب هو ينقذني من يد جلياط. وانا نفسي اقول لك النهاردة كم اختبار ربنا عداك فيه، كم مشكلة وكم أزمة ربنا حلها، واللي كان معاك في الماضي مش هيسيبك. بس حاجة تالتة كمان، انه داود كان عنده حاجة جميلة ورائعة، انه لما شاول لبسه البدلة بتاعته نزعها. بدلة شاول ما تنفعش، روح له زي ما انت. يا ممرات بنلبس بدل غيرنا، يا عم شاول لو البدلة فيها سر ما تلبسها انت وتروح بيها تحارب جلياط، لو البدلة هي اللي هتجيب النصرة. داود راح بلبس راعي الغنم والمقلاع في ايده وقال انا مش مجربتهاش قبل كده. بس داود عشان يقابل جلياط نزل للوادي واتضع. في الحقيقة داود كمان حول الحرب للرب وقال الحرب للرب، وقطع راس جلياط بالزلطاية اللي جت في جبهته، وقع خد سيف جلياط وقطع بيه رقبته وانتهت كل مزلة. هل ترى في جلياط بيعيرك عايز تقف قصاده عشان ربنا يديك النصرة الوقت اللي جاي؟ انزل الوادي، روح ليه والربنا زي ما انت، لكن كمان اتحول عن كل كلام سلبي عن نفسك او بيرموه عليك الاخرين، وصدق ان الحرب بتاع الرب، وهو ممكن يكون بسيف ورمح وترس، لكن انت تملك اسم رب الجنود. ربنا يديك نصرة على كل جلياط في حياتك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جدا صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلا، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن انت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. انت أب حقيقي وصالح، الأخبار صعبة ووحشة، لكن انت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مادة إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي انت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي، فعمال يخبط بكل قوته. هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه، واللي بأعمالهم الشريرة مديين ليه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. آه هتفرق، عشان أنتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة الطاحن، واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده لولا إيدي الممدودة والصلوات المرفوعة من ولادي الأمنة كان زمانه بقى أضعاف مضاعفة. وقوتكم الحقيقية هي ثباتكم في يسوع، وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعة لأبوكم اللي مصدقين فيه بكل قلبكم. في الصليب يسوع حسم حرب الإنسان في علاقته بالسماء وعلاقته بأبوه السماوي الأصيل، وشق الحجاب للأبد، وخطف من إيد العدو مفتاح السجن اللي سجن فيه البشرية، وفتح الباب وادى الحرية للناس إنها تخرج. وفي خرجوا وأدركوا، لكن في كتار فضلوا في السجن مقصورين وحتى مش عايزين يسمعوا إن ليهم حرية يخرجوا، وهو زين ليهم السجن بطريقة تخليهم ما يدركوش إنهم مقصورين وحريتهم مسلوبة. ودول اللي مديين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوث الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لولادي وللغلابة المقصورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا ازاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. أنتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، أنتم الجسد الحقيقي اللي لي على الأرض. الحرب صحيح شرسة، لكن أنا معاكم ومفيش حاجة تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهأكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عمله يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6، يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جداً، أنتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف ان يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين ليه. ما تخافوش، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جداً جداً جداً زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران، ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الظلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

في مختلف الثقافات والعصور في حدث البشرية بتقف قدامه هو الموت. طريقة تعامل كل ثقافة وبلد ومجتمع مع الموت مختلفة من مكان للتاني، لكن العنصر المشترك في كل المواقف دي إن في شخص ما بقاش موجود، مش هيسمع الكلام اللي هنقوله عنه، مش هشوف التصرفات اللي احنا هنعملها نيابة عنه. سليمان في موقف من المواقف اللي وقف قدامها وهو بيكتب سفر الجامعة وبيعلمنا نعمل ايه في مدة ايام الحياة، وقف قدام الجنازات، وقف قدام جنازات الأشرار والأبرار، واكتشف اكتشاف خطير. صحيح في الاتنين في واحد ميت، لكن الوضع كان مختلف.

سليمان في جامعة 8 عدد 12 بيقول كده: الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه إلا أني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. سليمان في العددين اللي قبل عدد 12 بيتكلم عن أنه الأشرار الناس كانت بتتكلم عنهم كويس وأنه كانوا بتكافئهم والأبرار كانوا بيتنسوا، وكأنه بيقول أنه شواهد القبور بتاعت الأشرار بتحمل عبارات جميلة وقوية مكتوبة على رخام فاخر، وكأنه الشخص ده عمل حاجات عظيمة جدا. وفي حفلات التأبين بتاعت الأشرار بيبتدوا يتكلموا عنهم قديه أنه كان عظيم وأنه كان بيعمل وأنه كان كويس، وغالبا ما حدش بيجيب سيرة الشر اللي كان بيعمله. تحس أن القصة ما فيهاش عدل، أنه في جزء من الصورة مهم ناقص، أن الشخص اللي مات ده ربما يكون شرير للدرجة أنه ظلم ناس كتيرة جدا، ومع ذلك احنا بنقول ان احنا مفتقدينه وانه ساب مساحة كبيرة وانه انجازاته ساهمت في عمل حاجات كتيرة كويسة قوي. سليمان بيقول انه حتى ولو ده حصل وان الشرير عمره زاد 100 مرة، لكن في النهاية هو شرير، في النهاية الخير في ناحية المتقين الله الذين يخافون قدامه. رسالة سليمان النهاردة لكل واحد شايف انه في ظلم في تقدير الحياة، إنه في ظلم في تمجيد أشخاص أشرار ماتوا، وفي نفس الوقت في ناس أبرار عملوا حاجات كتيرة قوي عظيمة يمكن لمجد الله ومحدش جاب سيرتهم. سليمان بيقول ما تبصوش على المكتوب على الرخامة، ما تبصوش على المكتوب على شهد القبر، ما تبصوش على الكلام اللي اتقال في حفلة التأبين أو في الجنازة أو اللي اتكتب عنه، بصوا على النهاية أن هناك خير للمتقين الله الذين يخافون أمامه. يمكن الأشرار في ناس بتمدحهم ليل نهار، يمكن قصتهم بتتكتب بطريقة لطيفة الجزء السيء اللي فيها بيختفي، لكن القصة الحقيقية والنهائية هي قدام الله، لأنه بيقول كده: إني أعلم، هو متأكد أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. في التاريخ في عظماء أو في ناس عادية فكرت كويس قوي هتكتب إيه على شهد القبر بتاعها، في ناس صممت وخططت شكل المقابر ويمكن عملوها وهم أحياء، فكروا كويس قوي الناس هتشوفهم إزاي بعد الموت، لكن نسيوا يجاوبوا السؤال المهم: كيف سيراهم الله بعد الموت؟ سليمان بيلخص الحقيقة دي، إن الخير الحقيقي والنجاح الحقيقي والعظمة الحقيقية مش في المكتوب على شاهد قبر رخام، لكن المكتوب في السماء. عشان كده بشجعك النهاردة انك تعيد تفكير في اهم سؤال: ماذا ستكتب عني السماء؟

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه ومعملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

اهلا بيكم معانا على راديو الحياه الافضل فتره التسبيح. هنكون بنسبح ربنا مع بعض وهنكون بنرفعه سوا وبنرنم سوا مع بعض. التسبيح شيء عظيم جدا في الحياه اللي على الارض. حتى لو انا ساقط، حتى لو انا ضعيف، حتى لو انا منحني من ظروف الحياه الصعبه، اقدر اسبح. ليه؟ لانه المسيح هو بنفسه بيعني بيرفعني. فخلينا سوا النهاردة كلنا مع بعض نقول له كده: رب أعين الكل إياك تترجى. أنا رب عيني مرفوعة ناحيتك وإنت بتستجيب، إنت على طول بتجيبني وبترفعني ليك. الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. يعني ما فيش حد غير ما بيقبله، فيش حد غير ما بيرفعه وبيساعده وبيدعمه علشان يدخل محضره. خلينا مع بعض بتسبيحك يا رب ينطق فمي.

في آية بتقول ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. لما الله بيرسل روحه لينا حياتنا بتخلق من جديد، بيتخلق فيها الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية. يعني كل حتة فيها موت، كل حتة فيها ضعف، كل حتة فيها انحناء، لما بيطولها روح الله بتخلق من جديد. أشرق يا رب بنورك، أشرق بروحك، أشرق بمجدك علينا على حياتنا، وإحنا مصدقين إنه في أمر جديد الآن ينبت، في أمر جديد بيحصل، وإحنا في العربية راجعين من الشغل، وإحنا هموم الحياة وهموم اليوم كلها ضغطانة، لكن أنت يا رب ينفع تنبت في حياتنا أمر جديد، تنبت في حياتنا أمر مجيد، أمر مليان بالحياة، مليان بالفرح، مليان بالنور، وتقمنا وتجعلنا يا رب منتصبين واقفين في مكاننا. كل واحد انحنى من ظروف الحياة، رب انت ينفع تقيمه وتنعش نفسه بحضورك.

منه وبه وله كل الأشياء، وهي بإرادته كائنة وخلقت. يسوع هو المصدر، يسوع هو النبع، يسوع هو المركز، مركز الحياة هو يسوع، هو سر الحياة. بدونه لا نستطيع أن نفعل شيء، بدون يسوع حياتي خربانة، بدون يسوع حياتي مطفية. عشان كده أنا عايز نقول الكلمات دي تاني: تعطش قلوبنا لمياهك، اجري له وانت عطشان ليه، وانت محتاج للحياة. عارف وانت عطشان بعد يوم حر بتبقى بتجري على التلاجة، بتبقى بتجري على ازازة مية ساعة، لانك عطشان، لانك واقع بتتنشأ على المية. انا يا رب عطشان ليك، انا عطشان للحياة، لمياه الحياة. اجي يا رب اشتري منك مية مجانا بلا فضة وبلا ثمن. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. دعوة يسوع متجددة لأنه حي اليوم وإلى الأبد. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه.

يا رب بنديك قلوبنا، بنفتح يا رب ليك قلوبنا، بنفتح قلوبنا، بنفتح أبوابنا، بنرفع يا رب أمامك مداخل أبوابنا، الأرتاج، مداخل الأبواب، كل حتة يا رب مفتوحة ليك. تيجي أنت يا رب وتحررنا، تيجي أنت وتشيل معانا. كل لك بجملتي، قل له كده، كل لك بجملتي، مفيش حتة فيا، مفيش حتة في حياتي همنحها عنك، هديك الكل. ليه؟ لأنك أديتني الكل، أديتني يسوع، أديتني ابنك، أغلى ما عندك أديتهولي كله. عشان كده رب أنا بديك حياتي كلها، مش 95% منها واحتفظ ب5%، كلها كلها لك أنا بجملتي. يا ملجئي، يا راحتي، أنت الكل لي يا رب، إليك صرختي، فأنت مخلصي. حينما أنا ضعيف، حينئذ أنا قوي، لأن قوتك في الضعف بتكمل. أصرخ معايا الكلمات دي.

خلينا نقول الكلمات دي مع بعض. أنت نوري، أنت نوري وكل حياتي. بكل فرح يا رب أنا مصدق أنك تنور حياتي من جديد، لأنك مت علشاني، أنت أديتني نفسك بالكامل. علشان كده يا رب أنا بهتف لك وبس.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ على فكرة كلمة كل هنا ملهاش معنى غير كل حاجة. يسوع اللي أداك، الآب اللي أداك يسوع ابنه، ولا حاجة في حياتك ملهاش حل عنده، ولا حاجة في حياتك غير ما ليها إجابة وليها توقيت وليها مهارة يرعاك بيها. عشان كده نفسي نختم نقول العدد الأخراني ده، اتحملت الصلب مكاني مرة كمان، وانت بتدرك انه اللي أداك كل اللي عنده كيف لا يهبك معه أيضا كل شيء.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش برا البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظينها عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح؟ ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعا أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي بره؟ ولا بتبص له بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي بره بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفة عمل إزاي؟ ولا بتبصي على روحها المكسورة ونفسيتها المتدمرة وحلاوة المسيح اللي هي مش قادرة تستمتع بيها لأنها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشة بره؟ لو أنت سامر، من فضلك حن على أخوك أمير وهو راجع وبيحاول يقرب لأبوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر أنه احتمال تكون أنت اللي قلبك قاسي وأنت اللي محتاج ترجع للأب رغم أنك عايش جوه الأسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها أمير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب أبوك بإدانتك لأمير. لو أنت أمير، عاوز أقولك وأقولك أهلا وسهلا، نورتوا بيت الآب، وأنا أسفة أنك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، تحسسها أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح، لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعا مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكل.

قال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 144 لداود.
1: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب، رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخضع شعبي تحتي. يا رب، أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه؟ أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب، طأطئ سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة، من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله، أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار، أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي الرب إلهه.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي وأحبائي المستمعين، أهلا بيكم في كل مكان، وإحنا في حلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة مع سفر الأمثال، الروح القدس هيعلمنا ويغيرنا ويدينا حكمة من السماء عشان نعرف نعيش حياة سماوية، حياة بحسب مشيئة الله، لأن دي واحدة من مقاصد وجود سفر الأمثال في الكتاب المقدس، إنه الإنسان يعيش كما أراد الله أن يخلقه، لأنه دي حكمة جاية من فوق عشان نعيش الإنسان الفوقاني اللي ربنا عايزنا نعيشه في الأرض، وده اللي بيميز شخص عن التاني. إحنا أبناء السماء ولا أبناء الأرض؟ حكمتنا وتصرفاتنا وأحكامنا وكلامنا إيه مصدره؟ عشان كده في الرحلة الحلوة دي مع سفر الأمثال هنتعلم سوا حكمة سماوية. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مظاهر الحكمة، ازاي اعرف ان انا شخص حكيم. خلينا النهاردة احكي معاك شوية في الفرق بين الحكمة والذكاء. هل الحكمة هي الذكاء ولا الاتنين غير بعض ولا زي بعض؟ وهل ممكن نلاقي واحد حكيم بس مش ذكي، او ممكن نلاقي واحد ذكي بس مش حكيم؟ شوفوا يا احبة، للامانة هقول عبارة خلونا ناخد بالنا منها: كل حكيم ذكي بس مش كل ذكي حكيم، كل حكيم ذكي بس مش كل ذكي حكيم. بمعنى زي ما اتكلمنا ان الحكمة هي حسن التصرف، الحكمة هي العيشة بحسب مقاصد الله وفي مخافة الله، الحكمة هي الاهتمام بالأمور الإلهية، الحكمة ان الواحد يعيش حياته صح حسب تعليمات كلمة الله، الحكمة هي حكمة الحواس، إننا كل كياني بتصرف بحكمة، بتصرف مظبوط. في ناس عندهم ذكاء بس ما عندهمش حكمة. فمثلا ممكن واحد الذكاء ده ممكن يبقى خير ممكن يبقى شر، يعني ممكن واحد يبقى ذكي جدا بس بيستخدم ذكائه في الشر. فمثلا الحرامي ممكن يكون عنده ذكاء عالي جدا، النصاب ممكن يكون عنده ذكاء عالي جدا، الشخص اللي بيكذب ممكن يكون عنده ذكاء وشطارة في انه يحبك القصص ويألف الأخبار ويقنعك ان اللي بيقوله صح. ممكن واحد عنده فن الضغط على الآخرين، ده ذكي. قال لكم على قصة غريبة قوي حصلت عندنا في بلادنا في مصر من كام شهر كده. مجموعة من الشباب راحوا عملوا مغارة فرعونية، بس هي مش فرعونية، هم حفروا حفر في الجبل وقعدوا يعملوا تماثيل ينحتوها ويرسموا لوح بطريقة فرعونية، وكانوا مغطيين المقبرة دي الفرعونية حفرينها في الجبل فشكلها مقبرة فرعونية 100%. قعدوا شهور وسنين يعملوا كده بمثابرة وبذكاء شديد، فهم اختاروا حتة مستخبية في الجبل، عملوا حاجات زي بتاعت الفراعنة بالظبط، وبعدين جابوا تجار أثار عشان يبيعوا لهم المغارة دي، وتجار الأثار راحوا اشتروا المغارة دي على أنها مغارة فرعونية وهي كلها نصب. لما قعدت أقرأ القصة قلت إيه الذكاء اللي عند الشباب، ذكاء رهيب، إزاي اختاروا المكان، إزاي عملوا فن عالي جدا، إزاي عندهم مثابرة، إزاي أقنعوا تجار الأثار يروحوا يشتروا الأثار دي ويتخدعوا، إيه الذكاء الشديد ده؟ طبعا اتقبض عليهم وكانت يعني جريمة معروفة. لكن الذكاء مش هو الحكمة، الحكمة ما تعرفش تعمل غير لخير الآخرين، الحكمة بيحكمها قيم، الذكاء مش لازم يحكمه قيم. أشجعك من كل قلبي إنك تصلي الصلوة دي معايا، لو رب مديك ذكاء قول يا رب خلي ذكائي حكمة، أنا عايز أكون شخص حكيم. وخد بالك إن مش كل شخص ذكي هو حكيم، لكن كل حكيم هو شخص ذكي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة من كلمة الله. ليك حق جديد وليك كلام جديد من عند ربنا. إنجيل يوحنا أصحاح 5 والعدد الأول يقول: وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وكان في أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرية بيت حزدة، لها 5 أروقة. وفي الحقيقة يكلمنا عن بيت حزدة أو بيت حزدة، ده كان فيه ناس كتير، جمهور كثير، يقول من عرج وعمي وعسم، ودول مرضى كتير يتوقعون تحريك الماء. رب يسوع راح هناك وبعدين شاف واحد مريض بقاله 38 سنة. ويقول الكتاب هنا كان عيد لليهود. حقيقة اليهود عندهم 7 أعياد كبيرة، 7 أعياد لما ترجع ليها في سفر اللاويين. وقعدت أحسبها أن الرجل المريض بقاله 38 سنة ده عد عليه 266 عيد، بس ولا عيد فرح فيه. بس العيد الحقيقي كان زيارة من الرب يسوع، راح لحد عنده وقول أن الرب يسوع رآه وعلم أن له زمان كثير. ورب يسوع سأله سؤال: أتريد أن تبرأ؟ أنا في الحقيقة ده سؤال قصير يحتاج إجابة بآه أو لأ، يس أو نو. وبعدين سأله الرب يسوع: أتريد أن تبرأ؟ المفروض يقول له أيوة، بس قاعد يحكي له ماضي طويل. أنا بقالي كتير هنا، أهلي سابوني، ليس لي إنسان، وعايز أقول لك كل ما جنزل واحد ينزل قدام الرب بيسألك سؤال: أنت عايز تخف؟ انت عايز حالتك تتغير؟ يلي بيعد عليك عيد ورا عيد ورا عيد وانت مش قادر تفرح، ربنا عامل زيارة، والعيد الحقيقي في زيارة الرب ليك. لكن رب يسوع بعد 38 سنة يجي له في زيارة ويقول له: قوم واحمل سريرك وامشي، قوم من الموت اللي انت فيه، قوم من المرض اللي انت فيه. عجبني قوي قوي ان زيارة من الرب وضعت حد المرض وحزن وألم وفراق 38 سنة. 38 سنة. وبعدين يقول ان رب يسوع عالمة. نفسي اقول لك عزيزي المستمع، يمكن بتعدي في حتة بقالك سنين، يمكن اخت الغالية بقالك وقت عدى عليك 2 و5 و10 و20 في الحزن وفي الدايرة اللي انت فيها مش قادرة تطلعي، وانت بتسمعنا النهاردة على راديو الحياة الافضل، انا نفسي اقول لك حاجة: ممكن ربنا النهاردة يكون بيعمل لك زيارة ويسألك انت عايز تخرج من اللي انت فيه. زيارة شخصية من الرب ليك وليكي، تحط حد للملل وللتعب وللحمل التقيل وللحزن وللاكتئاب والخنقة. ربنا النهاردة عنده زيارة شخصية، ويوم زيارته ده يوم عيد. يقول له المرنم: فرحت قلبي يوم ما قابلتك. يوم ما قابلتك كان يوم عيد، كان يوم عيد. انت عايز تعيد النهاردة؟ الناس بتعيد بمظاهر، بلبس جديد وأكلة وخروجة، لكن ربنا عايز يفرح قلبك، ولما يفرح قلبك تبقى كل أيامك أعياد للرب وبيتك يفضل فرحان. بس خليه النهاردة يجي وصلك زي المريض اللي عدى عليه أعياد كتير قوي وهو حزين ومريض ومطروح على الأرض 38 سنة في مكانه ما حدش بيسأل عليه، بس راح سأل عليه أبو الكل واللي فوق الكل واللي عينيه شايفة الكل، ولمسه لمسة وغير حاله. يزورك الرب ويلمسك ويلمسك ويغير حالك ويتعامل مع قلوبنا ويفرحنا. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

الأعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

والجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

عشان الكل بينسى، الإنسان دايماً بيحاول يثبت وجوده، بيحاول يسيب علامة. من أول ما كان طفل صغير في المدرسة بيكتب اسمه على الدرج، لغاية ما يكبر بيحاول يعمل أعمال خيرية عظيمة عشان اسمه يدوم. حقيقي هو الأثر بيدوم، لكن الأسماء بتتنسي. كل مدينة وكل قرية موجودة في وطننا في يوم من الأيام في حد قرر إنه يبتديها، إنه يعمل أول بيت فيها. إحنا منعرفوش، منعرفش اسمه، لكن أثره موجود ومدينته مكملة. كل أعمالنا العظيمة في الأرض هنا هي محاولة مننا علشان نسيب اسمنا في التاريخ، لكن الحقيقة هي محاولة للرسم على الماء.

سليمان الحكيم في سفر الجامعة أصحاح 2 وعدد 16 بيقول كده: لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام التالية، الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ سليمان حط السؤال ده: الكل ينسى، إزاي الحكيم اللي بيعيش بحكمته بيموت والجاهل اللي عايش بجهله بيموت والاتنين بيتنسوا؟ إزاي الحكيم والجاهل بيقابلوا نفس المصير؟ طب لو كده إيه فايدة الحكمة؟ سليمان وصل لسؤال وجودي، بيقول إيه فايدة الحكمة والجهد إن كانت النهاية واحدة والاتنين هيتنسوا؟ السؤال ده كان جزء من رحلة فكرية قادت سليمان إنه يوصل لله، إن وصل في النهاية إنه المعنى الحقيقي في الحكمة هو في مخافة الله. لما قال كده فلنسمع ختام الأمر كله، كأن دي الخلاصة: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. سليمان ما هاجمش الحكمة لكنه كشف حدودها، قال إن الحكمة بتحسن الحياة لكنها مش بتواجه الموت، مش بتمنعه. الحكمة بتدي أمان أو رجاء لكنه مش طويل المدى. الحكيم هيعيش أفضل لكنه في النهاية هيموت وهيتنسي زيه زي الجاهل. إذا كانت الحياة هي مجرد اللي بيحصل تحت الشمس فنتيجة محبطة، لكن لو بصينا على أعمالنا اللي موجودة واللي بنعملها تحت الشمس على إنها أمور متعلقة بالأبدية، أمور باقية للأبد، الوضع هتغير. هنتحرر من فكرة أنا عايز أعمل حاجة عشان أفضل في ذاكرة الناس أطول وقت ممكن، إلى فكرة جديدة اسمها أنا عايز أعمل حاجة يظل تأثيرها أطول وقت ممكن، ومفيش أطول من أبدية. عشان كده في أمور اسمها أمور باقية إلى الأبد، أعمال بتتعمل على الأرض لكن تأثيرها بيستمر طول الوقت ومكافئتها بتستمر في الأبد. رب يسوع قال كده في متى 26: الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. قال كده عن اللي سكبت قارورة الطيب على راسه: هي عملت فعل صغير كانت فاكرة أن تأثيره هيستمر في اللحظة اللي هي فيها، لكن الحقيقة هي عملت أمر يدوم تأثيره إلى الأبد. الحكمة الحقيقية مش هي أن أنا أدور على حاجة أعملها عشان الناس تفضل فاكراني أو أسيب علامة في التاريخ زي ما بيقولوا. الحكمة الحقيقية هي أن أنا أعمل أمور بقية إلى الأبد، والأمور البقية للأبد هي الأمور التي تمجد الله، يستمر تأثيرها إلى الأبد ومكافأتها في الأبدية. النهاردة دعوة للتوقف عن محاولة الرسم على وجه المياه. النهاردة دعوة عشان نبص لأشغالنا وأعمالنا وندور على حاجات نعملها بقية إلى الأبد. الأمور اللي بنعملها لمجد الله وبنبنيها في ملكوت الله هي أمور مكملة. الناس بتنسى بسرعة، مهما كانت حكمتهم وإنجازاتهم هتفضل أعمالهم هي محاولة للرسم على المية. عشان كده من النهاردة اصنع أمور بقية للأبد في مدة أيام حياتك.

0: بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بكم حبايبي المستمعين الغاليين على راديو الحياة الأفضل. أنا شاعر إن مديون للمحبة، مع أن الحب مفروض أنه خد وهات، يعني الناس بتحب بعضها فما فيش حد أعلى من التاني أو حد مديون للتاني، لكن أنا مديون بالحب لأنك أنت اللي حبيتني قبل ما أحبك. طيب ماشي، هو حبني في الأول وأنا حبيته في التاني، ما هو أنا محبتي ليه مش من عندي، محبتي ليه دي من الأصل اللي هو قدمه لي، من النبتة اللي زرعها جوايا، من الحب اللي غرسه فيا. هذه المحبة الأبدية اللي حبنا بيها، عشان كده أدام لينا الرحمة. بيحب الإنسان لأنه بتاعه، لأنه خلقه، لأنه عجنه، لأنه عمله، لأنه صنعه، لأنه اخترعه. تيجي تستقبل محبة الله ليك وتعيش مستمتع بخلاص. خلاص الناس بتحط الخلاص في شكل ديني شوية، لكن الخلاص هو تحرر من كل حاجة مش حلوة، تحرر من كل حاجة وجع إنسانيتنا وملخبطة فينا عبوديتنا وحياتنا مع الله. هي دي ده الخلاص بالمعنى، يعني الخلاص كلمة كبيرة وواسعة قوي، واستخدمت حتى في الكتاب المقدس بخمس معاني مختلفين: خلاص من الأعداء، وخلاص من المرض يعني شفاء، وخلاص من الظروف الصعبة، وخلاص من دينونة الخطية دي في العهد الجديد، وخلاص نهائي إن ربنا يخلصنا من العالم الشرير. كل دي أنواع خلاص. أنا مش عايزك تخش في اللاهوتيات، لكن عايزك تستمتع إنك تبقى حر. إيه اللي مستعبدك؟ إيه اللي واجعك؟ إيه اللي دايسك؟ إيه اللي معورك علشان تنال منه الخلاص؟ بمحبة ربنا تعرف تستقبل ده. قول معايا الكلمات اللي جايه.

هو ده المعنى، نقضي عمرنا تمجيد. ازاي اقضي عمري كله امجده وانا هلف في البلاد واقول للناس توبوا يا ناس عن خطاياكم واتفرغ يعني الخدمة ومبقاش عندي حاجة اعملها ومش مسؤول عن اسرة بعولها؟ لا لا مش كده، بمجده يعني بظهره، يعني بعلنه، يعني بوري جماله للاخرين. وده حاجة سلبية مش ايجابية، بمعنى مش حاجة بعملها، حاجة بتتعمل من غير ما انا اخد بالي. يعني اللمبة اللي بتنور، يعني الكهرباء بتقطع في بلادنا وبنحس قد ايه قيمه الكهرباء وقيمه النور. لما تلاقي النور موجود بتبقى ياه ايه الجمال ده، انا قادر اقرا، قادر اشوف، قادر اتعامل مع الحياه. النور مش بيقولك انا نور انا جميل، لكن انت مستمتع بالنور، ولان النور فعلا جميل، النور حلو للعينين زي ما بيقول الكتاب المقدس. لكن النور مش بيقول كلام، لكن هو وجوده في حد ذاته فارق. ولما بتقطع الكهرباء بتعرف الفرق كويس جدا. أنا كمان عايز أكون زي كده يا رب، عايز أكون وجودي فارق، حياتي فارقة، كلامي فارق. الحقيقة أنا لوحدي كده زي ما أنا مش هينفع أكون كده، لكن عايز تغيير. الله اللي خلقني على صورته نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا اتخدع بكلام الحية في تكوين 3. قالت له لحواء تكونان كالله عارفين الخير والشر، تكونوا زي الله. طب ما هو الله قال نعمل الإنسان على صورتنا يعني زينا. لا، هي تكونان كالله يعني يشل بي أز جادز مش أز جاد، يعني تكونوا آلهة زيه، يعني تنفسوا، يعني تبقى راسكم براسه، يعني تعملوا انت عاوزينه وهو ما يتحكمش فيكم، ما يقولكمش الصح والغلط، ما يبقاش هو اللي بيجيلكم عشان يقولكم اعملوا ما تعملوش. ومن هنا اتقطعت الصلة بين الإنسان وإلهه، ففقد الإنسان البوصلة، فقد التوجيه، تعب الإنسان وتبهدل. أنا تعبت. لو انت حاسس بده قول معايا الكلمات اللي جايه. انا شوهت الصوره الحلوه اللي انت رسمتها فيا، عشان كده عايز تغيير، عايز تغيير، عايز ارجع ومجدك، مش بحاجات حلوه عاملها، لكن بحياتك اللي جوايا اللي تعمل فيا. الله هو العامل فيكم اعمال صالحه سبق الله فاعدها. الايه دي مش بتتكلم عن حاجات نعملها، دي حاجات الله عملها. الا الله عمله انه رتب لي خلاص. استمتع بالكلام اللي جاي ده، بالصلاه اللي جايه دي.

يا سلام، أنا راجع وأنا برمي خلاص. هي دي فكرة إنه الموضوع فيه فصل، فيه قبل وبعد. هي مش فكرة تدريج أبطل شوية زيادة أو أعمل حاجات أكتر، هي مش كده. هي فكرة إن حاجة فصلت، زي ما الله فصل بين مياه ومياه، زي ما الله فصل بين النور والظلمة. قال الله ليكن نور فكان نور. هي دي الفكرة، قال عنها الرسول بولس في رسالة كورنثوس إنه الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو اللي أشرق في قلوبنا عشان قلوبنا تنور وتعرف المسيح. هل الدنيا مظلمة معاك؟ هل محتاج للخلاص ده؟ هل محتاج إن الحياة تتغير؟ مش أبطل حاجات، مش أعافر أعمل حاجات، لكن أستقبل محبة الله وأقول له يا رب أنا مديون المحبة دي، أنا اتخذت عنك، أنا اتحرمت منك والعيشة مش حلوة، أنا حاسس إن أنا خايف، أنا مهموم، إني متضايق. صلي معايا الكلمات دي.

قل له قدس رب كياني وعني ولساني، نقي عقلي وفكري ووجهك سير قدامي، نظر يبقى عليك في دخولي وخروجي، بمهابتك ترافقني وتحفظ قلبي وشوقي، وعيش لك العمر اللي جاي كله لأنك تستحقه يا رب.

اثمر بيا لمجدك، قدني في مشيئتك، قلبي يشبه قلبك. ايوه هو ده، مش هعرف امجدك غير لما قلبي يشبه قلبك في عواطفك وفي حبك، وعيش زيك وكأنك انت موجود على الارض، الناس يشوفوك فيا في حياتي العمليه، وتكون دايما قدامي. ومالي يا رب عنيا، مش هعافر عشان اقول الخطيه، لا مش هعافر عشان ابسطك. انت اللي ساكن فيا هتعرف تنبسط مني، لانك انت نفسك اللي بتحركني وتوصلني للحته اللي انت اثمر بيا لمجدك، للحته اللي فيها بمجدك يا رب. هو ده الغرض، هو ده المقصود، هو ده اللي نفسي يوصل لك ويوصل لك الى لادي. اثمر بيا لمجدك.

خلاص اتصالحنا مع الآب ونعيش أحلى عيشة طعمها حلو مهما كانت فيها تحديات، بس معنا الكبير قوي ده. أنا بصلي لأجل نفسي ولأجل كل واحد واحدة سمعوني في الحلقة دي، بصلي إن ده يحصل في حياتهم بجد ويختبروا التغيير الحقيقي بجد ويدوقوا طعم الخلاص من أي عبودية وحاجة مكلبشة فيهم بجد، ويعرفوا يمجدوك في النهاية بجد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لو سمحت ركز معايا الكام دقيقة اللي جايين دول، لأنهم هيفرقوا في مفهومك ورؤيتك للآب السماوي.
1: فرق السماء بالعمى، إيه بقى الموضوع؟
2: الموضوع إن أبوك السماوي عايزك تعرف الحقيقة دي اللي بيعلنها يعقوب في رسالته 1:13، الله غير مجرب بالشرور. بيقول صراحة كده: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد. ده اللي عندنا ومفهومنا عن الله. مفيش بقى قدر الله ما شاء فعل، واللي يتقال لما حد يخبطني بالعربية وأنا سايقة، ولا لما حد يتمسك وهو بيغش في الامتحان، ولا لما حد يجيله مرض ملوش شفاء. إحنا كمان لا نؤمن إن الأرض دار اختبار. الكلام ده في ثقافة الناس اللي حوالينا، ومنتشر في ثقافات تانية كتير عند الناس اللي بتؤمن بالكارما مثلا. لو حبيت تسمع أكتر تفهم أكتر، أرجوك دور واتعب علشان توصل لأعماق الحقيقة دي. أنا مش هقدر أعرض لك كل التفاصيل والشروحات اللي بتفند الفكرة دي. كل اللي أنا عايزة أكده عليكي وعليك، لو حد تنمر عليكي أو حد تحرش بيكي، ده مش من ربنا. وإنت لو حد تطاول عليك أو ضربك وانت صغير، ده مش من ربنا. عايزة أفكركوا إن الكورونا دي مش من ربنا. أنا مش في مجال لناقش مين عملها وليه ومين استغلها ومين استفاد منها، لكن اللي أنا أعرفه إن الشر ده من عمل الإنسان، اللي طبعاً بيشجعه وبيفكروا بيه والشرير. إحنا عندنا أب سماوي شافي خالق محي، يعطي السلطان لأبنائه على الطبيعة والمرض وحتى الموت. إلهنا إله صالح صانع الخيرات. أكيد مش هنطلب منه سمكة هيدينا حية. أكيد أبونا السماوي مش هنطلب بركة هيروح بعت لنا لعنة أو مرض أو موت. ده من كتر حبه يا جماعة أرسل ابنه حبيبه وحيده علشان يدينا حياة، وحياة أفضل مش حياة عادية. معقولة يدينا حياة هنا على الأرض وحياة أبدية في داخلنا ومعها سم أو موت أو مرض أو شر؟ السؤال البديهي اللي أنا نفسي صرعت معاه: مين بقى؟ أمال مين؟ هشاركك كده بشوية مفاهيم أنا فهمتها وعرفتها، وهسيبك أنت تبحث وتدور ورايا. أول حد هو سبب في الشر في العالم